0: ما بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، بما فيها الأعراض النفسية والأعراض الجسدية علاقة وثيقة جدا، وكل واحد منهما يزيد الآخر. بمعنى أعطيك مثال، لما نحن نتكلم عن مرض السكر، مرض السكر لديه أعراض نفس جسدية أو أعراض جسدية كثيرة. الشخص الذي لا يأخذ أدوية السكر وهو نون كومبليانت، لا ينتظم العلاجات، ويصبح لديه مضاعفات، من هذه المضاعفات الأعراض الجسدية، ومنها القلق. والقلق الذي هو جزء من السكر يعمل أعراض نفس جسدية شبيهة جدا بالأعراض الجسدية للسكر الغير منتظم. وأيضا القلق بحد ذاته قد يؤدي إلى، إذا كان شديدا قد يساعد كعامل مهم في ظهور مرض السكر. فالعلاقة جدا متداخلة بين الأعراض النفسية والأعراض الجسدية والأمراض النفسية والأمراض الجسدية. وكل مرض جسدي لديه في شدة معينة ميول نحو أن تظهر أعراض نفسية به.
1: نعم، شكرا.
0: بما فيه التهاب الرئوي، وبما فيه الإنفلونزا، وما فيه الجلطات، وما فيه السكر والضغط، وما فيه أمراض روماتيزم وأمراض السرطان، وغالب الأمراض الجسدية.
1: نعم. أخيرا، برأيك دكتور فلاح، متى يتحول الخوف من كلام الناس إلى خطر حقيقي على حياة الإنسان؟ وما هي الرسالة التي تتمنى أن يسمعها كل شخص يخاف من طلب المساعدة النفسية؟ لنختم
0: يعني
1: الجزء الأول.
0: دعيني أقول لك شيء معين. يجب دوما وأبدا أن نحارب الوصمة من خلال التوعية والمعرفة. واحد. اثنين، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة وظيفيته بالحياة تأثرت، العمل والدراسة والزواج والعلاقات تأثرت، يجب عليه المراجعة. ويجب أن ننتبه أن الخطأ أو الريد فلاج أو العلم الأحمر عندما يبدأ الإنسان يفكر بسبب عدم مراجعة الطب النفسي أن يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين. ممكن يكون في الانتحار أو تفكير بالانتحار، أو أيضا من خلال الامتناع عن الأكل والشرب وممارسة الحياة، وأنا أسميه هنا الانتحار الاجتماعي، أن تنسحب من الحياة ووظيفتك تتأثر كثيرا. فحذار حذار أن توصل نفسك إلى هنا. راجع أو تكلم مع أحد أفراد أسرتك، وراجعوا أقرب طبيب نفسي حولكم للتقييم.
1: يعني هل يمكن لجملة دعم واحدة أن تغير قرار شخص كان يفكر بالاستسلام؟
0: وجود شخص حتى بدون جملة بجانبك،
1: نعم،
0: قد يؤثر بأن يساعدك. فكيف إذا تكلم كلمة وليست أيضا عبارة؟
1: شكرا. نعم. جزيلا شكرا دكتور فلاح التميمي على كل هذه المعلومات الهامة حول موضوع حلقتنا اليوم، وصمة المرض النفسي العائق الخفي أمام العلاج. شكرا على كل هذه الإيضاحات، أنا أعتقد أنها ساعدت الكثيرين اليوم، لا أنا متأكدة. شكرا،
0: حلقة جميلة.
1: شكرا دكتور فلاح. إذن أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال رقم الهاتف المخصص لهم في الاستوديو للتحدث معك مباشرة، 00-33-969-323-1-34. صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، رابط اليوتيوب الموجود على هذه الصفحة، أو رقم الواتساب 00-33-607-29-4972. شكرا لكم جميعا مسبقا على التفاعل والمشاركة، وطبعا بدأت الأسئلة ترد حتى قبل البدء بتقديم الحلقة. شكرا للجميع، نعود بعد هذه المحطة الغنائية ونأخذ الأجوبة على أسئلتكم من دكتور فلاح التميمي.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور فلاح التميمي، الاستشاري في الطب النفسي والإدمان، مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن. هو معنا على الخط من هناك. أرحب أيضا بكم جميعا بغوبان في قسم هندسة الصوت والإخراج. ميرسي غوبان. شكرا أيضا لشاهيناس في قسم التنسيق. دكتور فلاح التميمي، لديك كم هائل من الأسئلة، سنحاول أن نرد تقريبا على معظم الأسئلة. أتمنى أن يسمح لنا الوقت المتبقي، لذلك سنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من السودان من مستمعينا هناك، نستمع.
2: تحياتي لك سوني تناظر، وتحياتي للدكتور فلاح التميمي، ومساءكم سعيد. سؤالي هو كيف الشخص يتعامل مع جنس اللطيف في مجال العمل إذا كان الشخص يتحرج ويشعر بالخجل إذا كانت المرأة التي تتعامل معها هي مديرته في العمل أو زميلته في العمل؟ والسؤال الآخر، بما أني سنجل، كيف أجد فتاة في محيطي أو في السوشيال ميديا لكي أقع في حبها، لأن أصدقائي كلهم لهم عشيقات إلا أنا ليس لدي عشيقة، فأشعر بالخجل في محيط أصدقائي لأني لا كيف أعالج هذه المشكلة، لأني لا أستطيع أن أقع في علاقة حب مع أي فتاة، لأن أشعر بالخجل الشديد للتعامل مع النساء أو الصبايا في مجال العمل أو في الحياة العامة، لأنه هنا في السودان منذ المدارس يتم الفصل بين الجنسين، حتى في التعليم، حتى من الابتدائي حتى الثانوي. شكرا لكم وأسف على الإطالة.
1: شكرا لك. إذن دكتور فلاح التميمي، مستمعنا يطلب منك النصيحة للتعامل مع الجنس اللطيف في العمل لأنه بيشعر بالخجل، وكيف من الممكن أن يجد فتاة على وسائل التواصل الاجتماعي لكي لا يكون وحيدا رغم شعوره بالخجل. تفضل بشكل سريع.
3: دعيني بشكل سريع أقول لك أول شيء مداخلة، دوما وأبدا سواء الفائز في المسابقة أو حتى أي مستمع لنا، لدينا من العالم كله، إذا أراد أن يتواصل معي فليتواصل من خلال الواتساب، وجاوبهم مجانا على كل الأسئلة، وأوجههم إلى أين يذهبون. لا أستطيع أن أعالجهم على الواتساب، لكن أوجههم في بلادهم الموجودة.
1: فبالتالي
3: هذه القضية جزء من نظام التوعية وهو مجاني وليس رعاية.
1: شكرا دكتور فلاح.
3: أخي الحبيب من السودان الزول الغالي، قضية الخجل الذي قد يذهب إلى الرهاب الاجتماعي، يجب أن تذهب إلى الطبيب في منطقتك. إذا كان شديداً ويعطلك في علاقاتك والتواصل الاجتماعي، قد تأخذ دواء يفيدك في الثقة بالناس والجرأة والقدرة على التحدث مع الآخرين، ثم تستطيع أن تذهب إلى المعالج النفسي في شيء اسمه العلاج المعرفي السلوكي، ويستطيع أن يعلموك كيفية التواصل بثقة من خلال عدة عمليات، منها تقليل التحسس التدريجي في المواجهة وعدم التجنب في التحدث أمام الآخرين، في خطبة صلاة جمعة مع إناث لطيفات، مع شيوخ القبيلة، مع مين ما يكون. هذه مهارات تكتسبها وأدوات من خلال العلاج السلوكي المعرفي. أما السؤال الثاني، كيف أتعرف؟ عندما تفعل ذلك تستطيع أن تتعرف في السوشيال ميديا.
1: شكرا دكتور فلاح. نبقى في السودان، وسؤال وصلنا أيضا من مستمع لنا هناك. مساء الخير، شكرا لك للدكتور فلاح على الحلقة الجميلة. سؤالي، هل المرض النفسي ناتج عن ضغوط الحياة ولا هو مرض طبيعي بحد ذاته موجود؟ كيف نتعافى منه في المستقبل؟ شكرا.
3: الأمراض النفسية مثل الأمراض الجسدية دائما وأبدا عدة عوامل لها، منها الوراثة، التربية، الضغوط النفسية، استعداد الدماغ الكيماوي والستركشر في البرين في الدماغ، كثير وكثير من العوامل التي تؤدي للأمراض النفسية. لكن حل الأمراض النفسية سهل جدا. اذهب عندما يكون لديك مرض نفسي، لأن الأمراض النفسية تختلف، اذهب إلى طبيبك يقيمك ويقرر الخطة العلاجية، سواء دواء أو لا دواء، علاج سلوكي معرفي، علاج جدلي أو غيره، بالإضافة إلى كيف تتعامل إذا كانت لديك مشاكل في شخصيتك، كيف تتعامل مع المرض، أن تعيش معه ولا تعيش به.
1: شكرا. ننتقل إلى الأردن، يعني مواطن من عندك كتب لنا بيقول مساء الخير مدام سونيتا، وشكرا للضيف الكريم دكتور فلاح التميمي. سؤالي للدكتور فلاح: تعرف الشجاعة بقدرة الإنسان على السيطرة على الخوف، في هذه الحالة هل يعتبر المنتحر شجاع لأنه استطاع أن يسيطر على خوفه من الموت؟ وشكرا.
3: يعني أنا بدي أجاوب هذا السؤال، وهو سؤال عميق جدا، لكن دا أقول لكم أن كل العرب مرحب بهم بالأردن، وهم مثل الأردنيين، يناصفونهم كل شيء لديهم. سؤالي لك: الشجاعة تعريفها الأساسي لديك هو خاطئ أساسا، فأنت تخلط ما بين الشجاعة مثلا والاندفاعية، هذا واحد. أما في موضوع الانتحار يا سيدي العزيز، الانتحار هو إذا كان بسبب أمراض نفسية، لا شك أن هنالك أسباب غير ما قلته، وهو مثل مرض الاكتئاب، مثل مرض الفصام والهوس، هنالك أسباب كثيرة للانتحار في الأمراض النفسية. لكن وأيضا الآن الانتحار بسبب التعاطي أصبح موجودا، والتعاطي ليس شجاعة. أما الانتحار الاجتماعي الذي قد تقصد وليس بسبب الأمراض النفسية، هو قد لا يكون أبدا شجاعة. لكن دعنا لا نحكم على الآخرين، دعنا نأخذ كل حالة بحالتها. نحن سواء كان الانتحار مهما كانت أسبابه، نحن حياة الإنسان فوق أي اعتبارات أخرى، وليس دخل للانتحار بالشجاعة من قريب أو بعيد.
1: شكرا دكتور فلاح. وننتقل إلى مصر مع هذه الرسالة من مستمعتنا هناك، بتقول: تحية طيبة للصحة المستدامة وشكرا لاهتمامكم بنا. شكرا لكم لتلقي الرسالة بشكل إيجابي. ليه القلق والخوف من تقدم العمر ومن عدم الاستقرار المادي؟ هذا أول سؤال. وإذا كانوا الأقرباء والأهل هم سبب الحالة النفسية السيئة، شو منعمل؟ وشكرا.
3: دعيني أقول لك: القلق من المجهول، من القادم، من الفقر، من الرزق، هو عبارة عن أفكار خاطئة سلبية تحتاج إلى تعديل مع المعالج النفسي. أما موضوع أن الأهل هم السبب، الأهل ليسوا هم الأسباب، الأهل قد يكونوا هم أحد العوامل الضاغطة، وسوف أقول لك ما هو العامل الأكبر. الأهل قد يكونوا بطريقة عفوية وغير مقصودة فعلوا ما يستطيعون حسب فهمهم. المشكلة الأساسية في الإنسان في التعامل مع ضغوطه، وكيف يفكر ويشعر ويتعامل مع ضغوطه. فالإنسان كل الضغوط الإنسانية من طبقة الأوزون للغلاء والتضخم للبطالة للجهل للأهل القاسين للأهل اللي بيدللوا كثيرا، لكل المشاكل، لزواج، للطلاق، لكل شيء، يشكل فقط ما يقارب 20% من الموضوع. 80% الموضوع كيف أنا أفكر في مجموع الضغوط اللي هي 20%. فبالتالي حتى أكون إنسان أكثر مرونة وأكثر صلابة نفسية، وأستطيع أن أكون شخص قادر على حل مشاكلي، يجب أن أتعلم كيف أتعامل مع ضغوطي.
1: شكرا دكتور فلاح. أمل عم تسمعنا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول يسعد مساكم. مثل ما قلتي سونيتا حلقة مفيدة كتير. شكرا كتير للدكتور الرائع وشكرا كتير للجميع. شكرا شكرا أمل. نواصل دكتور. ومن مصر هذا السؤال من مستمع جديد لنا رضا بيقول: هل تسبب أدوية العلاج النفسي طويلة المدى مشاكل بالكلى والكبد أو بالجسم عموما؟ وشكرا.
3: دعني أقول لك يا رضا، سؤال جميل جدا، لكن جميع الأدوية بما فيها البنادول الذي تستخدمه لها آثار جانبية.
1: نعم.
3: أما الآثار المزمنة على للشخص هي ما تختلف من شخص لشخص، تختلف من دواء لدواء، فلا نستطيع أن نعمم على ذلك. الأدوية النفسية مثلها ومثل الأدوية الجسدية لا بل أقل، لكن لديها آثار جانبية ليست بالضرورة أن تكون مزمنة.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجددا مع ضحى. بتقول لك: تحية وألف شكر دكتور فلاح التميمي ولك سونيتا. إذا كان الطرف الآخر دايما بيحكم على الشريك بما يتصور في رأسه وبعد عشرة عمر طويلة، كيف واحد رح يقدر يستمر؟ وهيدا الشيء كتير صعب نفسيا، يعني كتير متأزمة والطرف الآخر لا يهتم وبياخد قرارات مستقلة ومن دون المشاركة.
3: دعيني أقول لك أن دائما وأبدا في العلاقة هنالك طرفان، فإذا كان طرفا متعديا في هذه العلاقة ويحكم ويأخذ قرارات ليست فقط مشكلته، أيضا مشكلة الشخص المطعن الذي يسمح للطرف الآخر بتجاوز حدوده. هذا لا يعني أن يقوم بالشجار معه، يعني إذا لم يستطع أن يضع له الحدود فليذهب إلى معالج حتى يعلمه كيف يضع حدود لنفسه وحدود للآخرين، ويستطيع بتعلم مهارات وأدوات معينة أن يستطيع أن تكون هذه العلاقة صحية وأن لا تكون علاقة سامة.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من مستمعينا بسام من الدنمارك: ماذا تقصدون بالوصمة؟ هل لها علاقة بالسمعة؟ مثلا كلنا أذان صاغية، النت ليس على ما يرام، أسمعكم من شمال البلاد الإسكندنافية. مشكور دكتور فلاح وشكرا سونيتا. إذن سنكرر بشكل سريع، إذا الوصمة إلى علاقة بالسمعة؟
3: طبعا أكيد الوصمة هي عبارة عن الأفكار المسبقة السلبية أو الحكم على الآخرين، وهذا الحكم فيه تشهير وفيه وإساءة لسمعة الإنسان الذي يوصم بالشيء. فبالتالي نعم، هي وخوف الآخر الإنسان من الوصمة، يعني هو أيضا يخاف على سمعته وسمعة من حوله من الأحبة. فنعم لها علاقة وثيقة بالسمعة والخوف على السمعة.
1: نعم شكرا. نواصل معك دكتور فلاح تميمي. وسؤال وصلنا من مستمع لنا أحمد الحاج على صفحة الفيسبوك، بيقول: مرحبا لك ولضيفك دكتور فلاح. سؤالي للدكتور: شو الحل مع اضطراب القلق العام والقلق المرضي تحديدا؟ إلي 7 سنوات باخذ دواء وعلاج سلوكي معرفي ولكن عن طريق اليوتيوب، أرجو الإفادة.
3: سيدي العزيز، اضطراب القلق العام واضطراب القلق أنت تأخذ له أدوية وتأخذ له علاج معرفي سلوكي، لكن واضح أن لديك توقعات حول التحسن خاطئة، فيجب أن تراجع طبيبك، وقد لا يكون ما عمل لك تثقيف نفسي حول ما لديك، وقد تكون أنت تسأل الـ AI، والـ AI للأسف أنت الذي تسأله يجيبك عليه، لكن لو جلست أنا وعدلت الأسئلة مع الـ AI أمامك سوف يجاوبني أسئلة أخرى. فاذهب إلى معالجك واذهب إلى طبيبك النفسي ودعهم يشرحون لك ما هو المآل، ما هو المتوقع من التحسن، لأنه قد يكون لديك فهم خاطئ حول التحسن وأنت متحسن لكن تريد شيء لا يستطيع الطبيب أو المعالج عمله. سلامة.
1: شكرا شكرا لك. نواصل معك. وشعلان الصالحي أيضا على صفحة الفيسبوك بيسألك: مساء الخير دكتور فلاح، هل المرض النفسي هو وراثي؟ أنا أرى أطفال عمرهم 13 سنة مصابين بمرض نفسي، وبهيدا العمر بيكون الشخص قليل التفكير عكس كبار السن، لا يفكرون في ضغوط الحياة. إذن
3: يعني على كل حال ضغوط الحياة ليست هي سبب المرض النفسي.
1: نعم.
3: والوراثة ليست هي سبب النفسي، هي ضغوط الحياة والوراثة والخلل الكيماوي بالدماغ وكثير من العوامل والتربية وطبيعة المجتمع، جميع ذلك عوامل وليست أسباب. الضغوط النفسية والوراثة هي عوامل، وقد يكون لدينا أمراض نفسية من عمر صغير جدا لا تتوقعه.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى موريتانيا مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
4: شكرا لكم مسبقا. سؤالي حول الإدمان، الشق الأول: لماذا أغلبية المدمنين عندما يقررون الإقلاع عن الإدمان لا يلبثون طويلا حتى يرجعوا للأشياء التي كانوا مدمنين عليها؟ والشق الثاني: كيف يمكن أن يدمن الشخص على أشياء جيدة؟ كما تعلمون النفس إذا لم تشغلها في الخير أشغلتك هي في الشر. وشكرا.
1: شكرا لك. تفضل دكتور فلاح، لدينا دقيقة تفضل لنختم الحلقة.
3: شكرا لسؤاله، لكنه هذا بده يعني شرح طويل. المدمن عندما لعب بعداد الكيمياء تبع دماغه والمناطق تبع دماغه عمل فيها اضطراب، يعني عشان بس يعني بدي أسرح بطريقة سهلة، فهذا الاضطراب هو الذي يجعل إذا لم يكن العلاج متكامل يرجع ويرجع إلى الإدمان. أما الإدمان على أشياء جيدة، لا يوجد إدمان على أشياء جيدة، يوجد تعديل العادات السيئة الإدمانية إلى عادات إيجابية كثيرة، وهذه لها حلقة ممكن نفرد فيها الكلام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فلاح التميمي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. شكرا جزيلا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. أذكر بأنك استشاري.
3: وشكرا لكم.
1: شكرا شكرا دكتور فلاح، إلى لقاء جديد. إذن أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي والإدمان، أنت مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. تحية كبيرة لك من باريس إلى الأردن إلى عمان. شكرا لك روبان. ميرسي روبان. شكرا لك شاهيناز. شكرا لكم مستمعينا على التفاعل الرائع دائما وعلى المتابعة الدائمة لكل حلقات الصحة المستدامة. أتمنى لكم دائما الصحة والسعادة، وأعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة ستكون مع ضيف جديد، وسنهتم فيه أيضا في هذه الحلقة في هذا الملف بصحتكم. ألف تحية لكم، إلى اللقاء. باي باي.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، برنامج الصباح على مونت كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: أطيب تحياتي الصباحية من مونت كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم 8 أيار مايو بفترة البث المباشر.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونت كارلو الدولية، ونستمر معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
3: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير رضا.
3: صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك في تقديم نشرات الأخبار الزميل نبيل شوفان.
2: المواجيز توفينا بها شيرين ناصر، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع محمد بوشيبة.
3: سليم فريني معنا في التنسيق، وفالونتا بلون على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا،
2: ونستهل النشرة بالعناوين. واشنطن وطهران تتبادلان إطلاق النار في تهديد للهدنة الهشة. ترامب يهدد بشن ضربات إضافية على إيران إذا لم يوقع اتفاق بسرعة، وأسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 16 قتيلا. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية ما لم يقر الاتفاق التجاري بحلول 4 يوليو.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات بالأمس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر. قالت إيران لاحقاً إن الوضع عاد لطبيعته، بينما أكد الأمريكيون أنهم لا يرغبون في التصعيد. وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية بعد هجوم على 3 مدمرات أمريكية في مضيق هرمز، في حين اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في الممر المائي وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد. آخر التطورات الميدانية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تواجد فيها مراسلنا علي الباشا، فلنستمع.
4: الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي، أصوات انفجارات سمعت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز وما حولها. وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن إسقاط مسيرة في سماء بندر عباس واستهداف مرفأ بامن التجاري في جزيرة قشم، ووجهت أصابع الاتهام للإمارات العربية المتحدة. تصعيد كان قد حذر الحرس الثوري منه، وقال إن الإمارات إذا استهدفت الأراضي الإيرانية سيكون الرد عنيفا. بعدها المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أعلن أن بعض الأصوات الناتجة عن استهداف سفن حربية أمريكية لناقلة نفط إيرانية كانت تستعد للخروج من مضيق هرمز، وباخرة إيرانية أخرى كانت متواجدة بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي وتهم بالدخول إلى مضيق هرمز. قيادة البحرية في الحرس الثوري قالت إن الرد الإيراني جاء على الفور باستهداف السفن الحربية الأمريكية 3 التي نفذت العملية بصواريخ كروز ومسيرات تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار، وأكدت أنها حققت إصابات بالغة وأرغمت البوارج الأمريكية على الهروب من الموقع بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة. علي الباشا، بندر عباس، مونت كارلو الدولية.
2: وعقب حدوث تبادل جديد لإطلاق النار بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة المتحدة تتفاوض مع إيران. ترامب أشار أيضا إلى أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز تحت النيران، وأضاف أنه لم يلحق بالمدمرات أي ضرر، فيما لحق ضرر جسيم بالمهاجمين الإيرانيين كما قال. وهدد ترامب الجمهورية الإسلامية بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد الهجمات كما قال. من واشنطن هشام ملحم.
5: جاء في بيان القيادة الوسطى أن المدمرات الأمريكية تعرضت لهجمات بالصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة، ولكنها قامت بمحو هذه الهجمات، واستهدفت البواخر الحربية الأمريكية المنشآت الإيرانية العسكرية التي انطلقت منها الهجمات. وانتهى البيان بالقول إن القيادة الوسطى لا تسعى إلى تصعيد الوضع، ولكنها سوف تبقى مستعدة لحماية القوات الأمريكية. وأكد الرئيس ترامب حدوث الاشتباكات في مداخلة على منصته، وأضاف تم اعتراض الصواريخ الإيرانية بسهولة، وأن المسيرات الإيرانية قد احترقت في الأجواء وسقطت في البحر كالفراشات. وبعد أن وصف القادة الإيرانيين بالمجانين، هدد بتوجيه ضربات موجعة وأكثر عنفا من السابق إذا لم يوقعوا على الاتفاق بسرعة. وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا لوكالة الاستخبارات المركزية CIA قدم للمسؤولين، أكد أن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري لثلاثة أو أربعة أشهر، بعكس ما يوحيه البيت الأبيض علنا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا ودعت الولايات المتحدة ودول الخليج مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة إيران بالكف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، في حين يواجه مشروع قرار بهذا الشأن خطر استخدام حق النقد الفيتو ضده. مصادر رسمية إسرائيلية سارعت من جهتها إلى نفي أي علاقة لإسرائيل في التصعيد الذي حصل في مضيق هرمز والانفجارات في بندر عباس، وفيما تعقد جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان نهاية الأسبوع المقبل. التصعيد ما يزال مستمرا على عشرات البلدات الجنوبية، حيث سقط بالأمس أكثر من 16 قتيلا وما يفوق 40 جريحا، كما تنقل مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
6: سلسلة غارات استهدفت أكثر من 45 بلدة في النبطية مرجعيون بنت جبيل وصور أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، بينهم مسعفون وأطفال في دوار حروف حبوش النبطية بريئة ميفدون عين بعال مجد السلم وغيرها. بعض الغارات تسببت بحرائق بينما ألحقت أخرى أضرارا بمنازل ومحال تجارية عدة. القصف المدفعي بات يطال نطاقا أوسع وأعمق مع نصب مرابض المدفعية في القرى الجنوبية، إذ طال أكثر من 17 بلدة بينها دير الزهراني حبوش والكفور. التفجيرات مستمرة أيضا، كما عمليات التمشيط في كل من البياضة والخيام. في المقابل عمليات حزب الله تتركز ضد تجمعات الجنود والآليات العسكرية المتنوعة، حيث استهدف عددا منها إلى جانب مركزين قياديين ومنصة قبة حديدية مستحدثة في موقع جل العلام وست قرى جنوبية. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: لماذا يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي في جنوب لبنان كما في غزة بالتزامن مع الحديث عن قرب اتفاق أمريكي إيراني؟ ولماذا يملك مساحة تحرك عسكري أكبر في القطاع؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية المحلل السياسي محمد أدراوشة، وكان يتحدث لزميلة وهبة خدش.
7: على ما يبدو أن هناك نافذة موصدة في إيران، يبدو أن هناك أنه مقيد بعض الشيء بسبب المفاوضات في الساحة اللبنانية، ويريد أن يفتح لنفسه بوابة يحاول أن يحصل عليها على صورة للبطولة، وأن يعود إلى مكانة الشخص الذي يراه الإسرائيليون كبطل يحارب في كافة الجبهات، وهو نوع من استضعاف للفلسطينيين وتعويض أمريكي، سماح أمريكي لبنيامين نتنياهو بأن يفعل ما يشاء في غزة لكي يشتروا هدوء نتنياهو فيما يتعلق في الشأن الإيراني.
2: المحلل السياسي محمد دراوشة. وفي ظل التوترات في الشرق الأوسط خصوصا بعد تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي 3% في التعاملات المبكرة فجر اليوم. من جانبها أقرت الحكومة الفرنسية حزمة مساعدات عاجلة لدعم شركات الطيران في مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار وقود الطائرات وسط مخاوف من تداعيات أوسع على قطاع النقل الجوي والتجارة. وتزامن القرار مع تحذيرات من اتساع العجز التجاري الفرنسي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب على إيران. حازم حماد.
8: تتحرك باريس بسرعة لاحتواء صدمة أسعار وقود الطائرات التي تهدد استقرار قطاع الطيران الفرنسي، إذ أعلن وزير النقل فيليب تابارو عن حزمة دعم عاجلة تشمل تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي وتمديد أجال الضرائب ومنح مرونة أكبر في حمولات الوقود لتخفيف التكاليف التشغيلية. وتقول الحكومة إن شركات الطيران تواجه ضغطا غير مسبوق بفعل تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يحذر فيه اتحاد المطارات الفرنسية من أن القطاع قد يواجه تداعيات خطيرة مع حلول الخريف، مطالبا بإلغاء قرار زيادة الضريبة على تذاكر الطيران 3 أضعاف. وفي الخلفية يتسع العجز التجاري الفرنسي بمقدار 1,400,000,000 يورو في شهر آذار مارس نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران. ورغم هذه الضغوط تؤكد باريس عدم وجود مخاوف فورية بشأن نقص الكيروسين، فيما تشير مسودة أوروبية إلى لأن تأثير الحرب على السياحة لا يستدعي اتخاذ تدابير طارئة حتى الآن.
2: هذا وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي المصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول 4 تموز/يوليو، وإلا مواجهة رسوم جمركية أعلى بكثير كما قال، وذلك مع عدم توصل الأوروبيين إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد. المزيد من التفاصيل في تقرير شيرين ناصر.
9: الرئيس الأمريكي توعد بفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الاتحاد الأوروبي إذا لم يقر الاتفاق قبل 4 تموز/يوليو، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بهذا الشأن، ووافق على منحها مهلة حتى العيد الوطني 250 للطرفين، وإلا فسترفع للأسف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم فورا. من جهتها قالت فوندرلاين أن تقدما جيدا أحرز على صعيد خفض التعرفة الجمركية والمصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول تموز، كما لفتت إلى أن الجانبين ما زالا ملتزمين بالكامل بتنفيذ الاتفاق. وهذا الاتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز الماضي، وحدد الرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية عند 15%، إلا أن ترامب تعهد مجددا برفعها إلى 25%، متهما التكتل بعدم الالتزام بالاتفاق، بينما يسعى الأخير للحصول على ضمانات إضافية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الملف الروسي الأوكراني، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين في الدول الحليفة لموسكو من حضور العرض الذي تعتزم إقامته في ذكرى النصر على ألمانيا النازية في 9 أيار مايو، بعدما أعلنت روسيا هدنة أحادية ليومين لهذه المناسبة. هذا وقال زيلينسكي إن روسيا لا تتعامل بجدية مع فكرة وقف إطلاق النار، معتبرا أن ما يهم القيادة الروسية فقط هو ضمان هدوء قصير في الساحة الحمراء خلال احتفالات 9 مايو. محمد زاوي من كييف.
10: على وقع تصعيد ميداني وسياسي تدخل أوكرانيا الساعات الأخيرة بعد انهيار يبدو أنه فعلي لمقترحات التهدئة، الرئيس زيلينسكي قال إن موسكو تواصل خرق مبادرة وقف إطلاق النار التي اقترحتها كييف ابتداء من 6 مايو، مؤكدا أن الرد الأوكراني يأتي وفق ما وصفه بالعقوبات بعيدة المدى، في إشارة إلى الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي. هذه الضربات أصابت مجددا هدفا في مدينة بيرما الروسية على مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. يقول زيلينسكي إن أوكرانيا حققت نتائج مهمة أيضا في تشيليابينسك وفي يكاترينبورغ، إضافة إلى ضربات طالت نوفاراسيسك وكريمسك وتوابسي ومقاطعتي سمارا ونيجني نوفغورود. تصعيد إذن مقابل تصعيد مضاد. سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 92 مسيرة من أصل 102 أطلقتها روسيا خلال الساعات الأخيرة. سجلت إصابات مباشرة في عدة مواقع، وبحسب السلطات قتلت الهجمات الروسية ما لا يقل عن 13 شخصا وأصابت 54 في مناطق مختلفة بينها سومي ودونياتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عميروف يلتقي اليوم مسؤولين أمريكيين في فلوريدا في مسعى لإحياء محادثات إنهاء الغزو الروسي المتعثرة وفق ما أعلنت كييف وواشنطن. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن وطهران تتبادلان إطلاق النار في تهديد للهدنة الهشة. ترامب يهدد بشن ضربات إضافية على إيران إذا لم يوقع اتفاق بسرعة، وأسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 16 قتيلا. زيلنسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو.
3: شكرا لك يا رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى، فقرتنا مستمرة معكم، ابقوا معنا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: من أين ستبدأ أحوال الطقس رضا؟
3: نبدأها من الرياض. رولا، الأجواء غائمة جزئيا في العاصمة السعودية، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. في الكويت سحب متفرقة مع 36 درجة مئوية، 33 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية. في مسقط أيضا درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية مع أجواء صافية تماما. أما في العاصمة اليمنية صنعاء، أجواء غائمة مع زخات أمطار مرتقبة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية.
2: في غزة، مقتل الابن الرابع لرئيس حماس خليل الحية يساهم في تسخين الوضع في القطاع.
3: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
11: يستمر التوتر ومناخ التصعيد في غزة، إذ لم توقف السلطات الإسرائيلية الاستعدادات لعمليات عسكرية واسعة في القطاع، لكن المجلس الوزاري المصغر لم ينعقد لاتخاذ القرار. ويعتقد محللون إسرائيليون أن اجتماعه المؤجل مرتبط بطلب أمريكي بالتريث. وشكل مقتل نجل رئيس حركة حماس خليل الحية في غارة إسرائيلية أمس خطوة أخرى في تسخين الوضع. واعتبر الحي أن استهداف نجله عزام وغيره من الاستهدافات يدل بشكل واضح إلى أن سلطة الاحتلال لا تريد أن تلتزم لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي صيغ بناء على خطة الرئيس الأمريكي للسلام. كما اتهم إسرائيل بتقويض جهود الوسطاء الرامية إلى المضي في هذه الخطة التي بات مجلس السلام مشرفا.

0: الكفاية في العمل الدفاعي.
1: صحيح.
0: ولكن في نفس الوقت رأينا مبابي يسجل أكثر من 40 هدف هذا الموسم. يعني الأمور هناك
1: يعني أجواء غير مثالية قبل الكلاسيكو.
0: صحيح صحيح، ولكن الكلاسيكو هذا العام ربما لن يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لريال. الأهمية هي بالنسبة لبرشلونة، لأنه على الأرجح سيتوج باللقب، ولكن من يدري، هو كلاسيكو في النهاية، ولا أستبعد أن ريال ينتفض ويتمكن من الفوز على برشلونة في النوكومب مساء الأحد.
1: شكرا وضيح في عيني، ونجدد اللقاء يوم الاثنين.
0: إلى اللقاء عاطف.
1: إلى اللقاء.

0: مساحة حرة.
1: مساحة حرة مع وسام جبران وهو عضو فريق الأخوان جبران عن مجموعة من الأعواد التاريخية. زار باسم هذا المقر أو هذه الجمعية ووقف بنفسه على صناعة هذه الأعواد وإعادة ترميم الأعواد القديمة والأرواح القديمة أيضا في هذه الأعواد. يأخذنا في هذه الرحلة الشيقة من مونتي كارلو الدولية. تحية لكم أينما كنتم.
2: عازف العود وسام جبران، نحن عندك بالأتولياء وعم نشوف فورا أعواد في كل مكان. شو هدول الأعواد؟ في يمكن 10 أعواد أو 11 عود.
3: هاي مجموعة من الأعواد اللي هي ثمينة جدا ومهمة جدا وقيمة. أعواد عاشت الحرب العالمية الأولى والثانية، أغلبها طبعا الأعواد جاي من سوريا،
2: كلها من سوريا.
3: أغلبها طبعا
2: مثل أي عود مثلا، يعني
3: العود مثلا هذا أو خلينا نروح على العود اللي جنبه. هذا عود إخوان نحات. إخوان نحات 1901. إخوان نحات اللي هن عبدو وروفان نحات، عائلة عريقة جدا في من سوريا من دمشق. عائلة كتبت عنها أنا طبعا قسم من الكتاب اللي طلع عن طريق الفيلهارمونية في باريس. عائلة كانت مع علاقة مع عائلة جبران، يعني هذا عن طريق الدراسة اللي عم بعملها في مؤسسة العود الدولية في إثباتات إنه كان في علاقة. وهذا طبعا الجد كان يحكي للوالد إنه في كان علاقة بين عائلة النحات وعائلة جبران. فإخوان النحات هذا العود قيم جدا لأنه في حالة ممتازة، المواد اللي مصنوعة من هذا العود مواد جميلة جدا. طبعا هنا في بعض
2: الأوتار المقطوعة
3: لكن

0: انا بشوف اكثر تفاصيل هون، بعض القطع الصدفيه هاي كل الاصداف جاي من فلسطين، من مدينه بيت لحم بالذات.
1: شو عمره العود هذا تقريبا؟ يعني
0: العود 1901 انصنع. نروح على العود اللي جنبه هون، نشوف انه ايضا مكتوب اخوان نحات، لكن هو مش الاخوان نحات اللي صنعوه عبد ورفان، لكن انصنع عن طريق ابن اخوهم اللي هو حنا. ابن حنا اللي هو توفيق نحات. توفيق نحات طبعا كان صانع رائع جدا، يعني في عنده صفاء ونقاء في العمل، ان كان في العمل الخارجي للعود او الداخلي، كان في اتقان وكان في صوت جميل جدا في اعماله.
1: كيف مثلا هون بتقول كان في اتقان، كيف بتعرف هون انه العود بالفعل كان في اتقان او متقن الصنع، من صوته او من اشياء تانية؟
0: بالاول نشوف العمل اليدوي اللي كان مصنوع، يعني كان في تفاصيل جميله جدا، ان كان مثلا هون في تفاصيل الخط العربي كيف مقطوع في اليد، يعني لا يتجاوز الحدود، قطع كان فيه قطع يعني متناسق، ما في اي شوائب فيه. الموزاييك اللي عاملها ايضا فيها يعني عمل كتير دقيق، وعمل بيورجي ايضا الاخشاب نفسها دون يعني مزيج من الالوان الغير طبيعيه، كلها الوان طبيعيه. هاي الالوان الطبيعيه اللي استخدمها، يعني درسها قبل ما يصنع الاله الموسيقيه، درسها كيف ممكن يكون في مزيج من بين هاي الاخشاب وتعطي هذا الرونق وهاي الاناقه. في اناقه جميله عند الأستاذ توفيق نحات الله يرحمه.
1: كأنه العائلة كلها عندها الطائر رمز أو شيء، يعني لهيك في
0: عمليا هو، أو ممكن نقول الحمامي، في أغلب الأعواد العربية موجودة.
1: في أكثر من عود هون لعائلة أخرى،
0: هي عائلة النحات. عائلة النحات هنا نحن عم نحكي على صناعة لياس نحات اللي هو ابن عبد نحات. الياس نحات كان إيد اليمين لعبد نحات. هاجر الياس نحات ووالده عبد نحات في سنوات الثلاثينات من 1930 عمليا على ساو باولو على البرازيل. يعني بعد عدة سنوات قرر إنه يصنع عواد جديد في ساو باولو. هذا العود مصنوع في البرازيل على طريق الياس نحات. طبعا كان صانع رائع جدا، لأنه تعلم على يد والده المعلم عبد النحات. والتفاصيل الموجودة هنا تفاصيل رائعة جدا. هاي الشمسية تحمل اسم عبده وأولاده، هو عبد النحات وأولاده، لكن صناعة الياس نحات. لكن هاي الشمسية عمليا كانت مصممة عن طريق الوالد عبد النحات.
1: كثير بتلفتك الشمسية كأنك بالعواد، يعني الوسام.
0: الشمسية هي يعني رمز جدا مهم في آلة العود، هي بتعطي،
1: لكن هي ما بننتبه لها نحن كناس عاديين. ممكن
0: رمز مهم جدا جدا في آلة العود، وهي اللي بتعطي، أعتقد هي اللي بتعطي أيضا فكرة عن الصانع وعن قدرات الصانع. يعني من الصعب جدا جدا جدا انه نلاقي اليوم صانع اعواد يشتغل الشمسية بيده بنفسه، يعني كلها مصنوعة
1: جاهزة
0: عن طريق الليزر. ايضا حتى التصميم، يعني ممكن يكون تصميم مصروف او ممكن ماخوذ من عود قديم، لكن يكون اليوم صانع يعني يعمل من الالف الى الياء، من التصميم، من الفكرة الى التصميم الى التنفيذ، هذا اليوم يعني من الصعب جدا من الواحد.
1: كيف ما بتكرر أفكارك فيهم أنت كمان كصانع عود رياضة في أي شيء؟
0: تكرير الأفكار غير مرغوب، لأنه الأفكار مثل الأفكار في الحياة، هي حياة يومية. الأفكار لازم يكون في أفكار جديدة، لازم يكون في دائما طموح إلى الأفضل. الأفكار طبعا دائما ممكن تكون مبنية على هوية معينة، ما لازم الواحد يفقدها، لأنه هوية لكل صانع في عنده هوية. يعني إذا نشوف إحنا عند عائلة النحات في هوية معينة، يعني إذا ننتقل لهذا العود
1: هون عند أي عائلة فعلا مختلفة تماما.
0: هنا أبرز
1: أكثر بساطة كأنه، يعني
0: نعم في أكثر بساطة، لكن ممكن نتكلم هنا على مدرسة أخرى. هوية أخرى. وهون عمالة نحكي على العود اللي جاي من حلب اللي هي المدرسة الحلبية
1: مختلفة عن دمشقية يعني.
0: غير عن الدمشقية
1: بشو مختلفة بالتصنيع بشو؟
0: مختلفة في القالب، مختلفة في بعض التفاصيل اللي هي ممكن نتكلم هنا عن الغزال أو هاي القطعة
1: اللي بتحمل الأوتار.
0: نعم مختلفة تماما، عندها شكل معين مختص جاي من هذه المدرسة الحلبية. مؤسف أنه اليوم أنه نشوف أنه في حلب لم يتبقى غير أو واحد أو اثنين في حلب من الصناع. يعني كان لي أنا ذاك عدة صناع في حلب وشاطرين جدا، وأيضا في دمشق اليوم.
1: هون خلصنا من الشامي، هون حلبي، هذا حلبي وهذا بتوقع حلبي لنفس العائلة كمان.
0: أيضا عود أسطوري من عائلة القدمان. هاي العائلة هاجرت من سوريا إلى تركيا، كان العصر العثمانية عمليا. يعني لما سافروا على تركيا، في الكوليكشن أيضا موجود عود تاني اللي انصنع في تركيا، منشوف إنه الصناعة اختلفت تماما من سوريا إلى تركيا.
1: بأي معنى يعني؟ مش مختلفة
0: بمعنى المقاييس الأوتار، بمعنى كيف كان دوزان الأوتار. في أيضا حجم أو قطر الشمسيات اختلفت، كل العود اختلف. ليش؟ لأنه الزبون كان أو الموسيقي اللي كان يعزف على هذا العود اللي طلع العود كان تركي، ما كان سوري. فالمدرسة التركية تختلف عن المدرسة العربية. فعشان هيك اليوم أنا دائما مصبر على أنه يعني أشرح للموسيقية أنه الموسيقى اللي حابب تعزفها هل هي موسيقى عربية أو موسيقى تركية، ومن هون ممكن نقرر هل نعزف على عود عربي أو على عود تركي.
1: كيف تصنع كالتركي أو عربي
0: جدا يعني. هي صناعة مختلفة تمام.
1: طيب هذا ديش عمره العود؟
0: هذا العود صنع بالألف تسعمية وعشرينات
1: تمام، 100 سنة
0: تقريبا 100 سنة.
1: لساته صوته حلو إذا عزفنا عليه مثلا، لسه بيحتفظ العود بصوته.
0: هاي المجموعة طبعا بحاجة إلى ترميم، ومؤسسة العود الدولية بترمم أعواد هاي الأعواد القديمة طبعا، وعنا أرشيف مهم جدا في هاي المؤسسة اللي مختصة طبعا بكل صانع، إن كان من مواد، إن كان من معلومات، إن كان من مقاييس تخص كل آلة موسيقية. هون كمان عندنا هذا عود جميل دمشقي،
1: كمان دمشقي. يعني سوريا كثير لاحظها بالأعواد كمان.
0: يعني الدول اللي عملت جدا على آلة العود، يعني ما ننسى إنه أغلب الصناع، يعني كمية كبيرة من الصناع كانت في سوريا. هذا العود صنع بال 1974 عن طريق عائلة بدروس، يعني عائلة أرمنية. وطبعا الأرمن كانوا عندهم موهبة جميلة جدا رائعة. فهذا العود هو من صناعة غربيت بدروسيان. هذا العود هو أخ لعود الأستاذ عبد الوهاب. هذا يعني العود كان في هذه السنوات 74 بداية لصناعة الأعواد مع مادة جديدة اللي هي مادة البلاستيك. كانت في آنذاك مادة العظم اللي من الصعب جدا إنه نشتغل فيها.
1: شو أكثر مكان بالعود معرض للتلف مع الزمن؟
0: العود في كتير أسباب، كتير أسباب للعود إنه ممكن تأثر عليه. الطقس، درجة الحرارة ودرجة الرطوبة. معروف في العالم العربي، ويعني أكثر بلد للأسف تعرض لهاي المشكلة هو العراق. طبعا اليوم احنا نعرف عن طريق دراسات إنه العود الأصل جاي من العراق القديم، من العصر الأكدي. فعم نحكي على تقريبا 5000 سنة من التاريخ. ليش ما في أعواد قديمة أكثر من 200 سنة؟ لهذا السبب إنه في هاي
1: الطقس الحار جدا،
0: مناطق في رطوبة عالية، طقس حار ورطوبة عالية جدا، تتلف
1: بتلف كله، يعني الخشب كله طبعا،
0: يعني ما تتحمل هاي الرطوبة وتتلف. وأيضا سبب تاني للأسف إنه الصانعين آنذاك ما كانوا يفكروا لحتى إنه الآلة الموسيقية تعيش يعني لفترة كبيرة، فما كان يستخدموا مواد اللي ما تتعرض للحشرات، الحشرات تيجي تاكل الأخشاب.
1: يعني ما عالجوا الخشب مشان يحموهم من الحشرات.
0: فهاي الحشرات تبدأ أولاً في أكل الملصق أو الورق اللي مكتوب عليها اسم الصانع.
1: حتى هون بهدول الأعواد.
0: في كل الأعواد. فلذلك هاي من الأعواد موجودة هون اليوم في أمان، لأنه أول شيء نعمله لما تيجي آلة موسيقية قديمة هون هو إنه نحدد أو نوقف هاي
1: عملية التآكل يعني
0: من الحشرات، وأيضا قتل هاي الحشرات وعزل هاي الحشرات عن الآلة الموسيقية. فللأسف ما كان في معالجة من البداية للآلة الموسيقية إنه الحشرات ما تيجي تأكل هاي الآلة الموسيقية.

أسرج الخيل لا يعرفون لماذا، ولكنهم أسرجوا الخيل في السهل. كان المكان معدا لمولده، تلة من رياحين أجداده تتلفت شرقا وغربا، وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة.

0: هذا العود كأنه أقدم عود بالمجموعة، أو يمكن لأنه
1: وهو
0: متأثر
1: كذلك،
0: أكثر
1: هو كذلك هو
0: يعني.
1: أقدم عود في هذه المجموعة. هذا العود صنع
0: قديش
1: في
0: عمره؟
1: 1898. طبعا هنا بعض الأعواد اللي هي جاية من العالم العربي، وبعض الأعواد جاية من كل أنحاء العالم. هذا العود أجا من البرازيل، من عائلة برازيلية، لكن أصولها كانت من سوريا أو من لبنان. طبعا في الكثير هاجروا في أوائل 1900، هاجروا إلى أمريكا اللاتينية وأخذوا معهم آلة العود، لأنه آلة العود كتير آلة حميمة، من الصعب من واحد يتركها، فأخذوا بعض الآلات، وهي الآلة هي كانت موجودة في البرازيل.
0: بس كيف حصلت المجموعة ككل؟ يعني قديش عزبتك؟ كم سنة لك عم تشتغل عليها؟
1: صراحة سؤال جميل جدا، ويعني بحز على قلبي هالسؤال هذا، لأنه وقت لما بدأت الحرب، خصوصا الحرب في سوريا، وشفنا كل الخراب اللي عم بيصير في هاي البلد الجميل، بكيت وقلت أنا كيف ممكن أنه أعمل شيء مفيد. طبعا أنا ما تربيت أني أروح عن طريق العنف وأدافع عن نفسي في العنف، لكن وجدت نفسي أنه عن طريق الفن اللي أنا تعلمته ممكن أحافظ على الفن، لأنه الفن كان عم يتكسر قدام عيوننا. فقررت في هذيك الفترة، فترة الحرب، أني أجمع هاي الأعواد القديمة وأحافظ عليها، وأحافظ على هذا التراث اللي عماله بيندثر، عماله بيتكسر. فهذا الإرث من الواجب أنه نحافظ عليه. أخذت هاي المهمة وبشرت أنه أحافظ على هاي الأعواد، أرممها. في بعض الأعواد أجت مكسرة، يعني ما
0: هاي في منهم اللي جوك، هاي بعد الترميم يعني اللي عم نشوفهم هون، ما
1: بس بعد في بعض الأشياء غير
0: مرممة، بس إنه ما كانوا بهالمنظر اللي أنا عم شوفهم.
1: يعني أحيانا أعواد زقت بكيسة، ما ممكن نقول إنه هذا آلة موسيقية،
0: ورجعتنا الحياة، يعني
1: رجعت الحياة للعود. وهذا طبعا الشيء بيسعد، انه نحن عمالنا بنحافظ على ثقافه، ان كانت ثقافه سوريه، ان كانت ثقافه لبنانيه، ان كانت ثقافه فلسطينيه الى اخره.
0: هي ذاكره بلد وناس.
1: نعم.
0: وتاريخ.
1: نعم.
0: يعني كمان
1: عمليا واجب على كل فنان بمجاله كيف ممكن يحافظ على ثقافته وعلى ثقافة بلده. فأنا وجدت نفسي في هاي الطريق.
0: شو حلوين. مين بتخليه يعزف عليهم؟ ممكن حدا يعزف عليهم ولا رحيب ولا العرض؟
1: صراحة يعني
0: مو أي حدا، يعني
1: مو أي حدا ممكن يعزف على هاي الأعواد، لأنه ما ممكن إنه كل الأشخاص يفهموا هاي الآلات الموسيقية. تتعرف نحن عم نتكلم وفي دبدبات صوت، هاي دبدبات الصوت إن حطينا مكبرات صوت على آلة العود، راح تشوف إنه العود عماله أيضاً
0: عم يتفاعل،
1: بيتفاعل، طبعاً في تفاعل. هذا التفاعل، تخيل إنه أنت عمالك تلمس وتحضن آلة عمرها أكثر من 100 سنة، وكأنك أنت عمالك تحضن جلد من أجدادك. فهذا لازم يكون في لحظة من الاحترام أولاً لآلة، هاي الآلة لحظة احترام لهذا الصانع، لحظة احترام لهذا العازف أو العازف أو العازفين اللي عزفوا على هذا العود. كم من التاريخ مر علي هاي الآلة أكبر مني وأكبر من جدي. لازم يكون شخص عنده الاحترام الكبير إنه يمس هاي الأعواد.
0: صراحة إلهم هيبة.
1: نعم.
0: يعني نحن بهيبة آلات عود وتاريخ.
1: نعم. هذا تاريخ.
0: يعني أنا ما بصير يلمسهم، لأنه بحس في هيبة لإلهم يعني.
1: وهذا تاريخ مهم لكل صانع ولكل عازف اليوم، لأنه من غير هاي الأجيال الماضية وما زالت حاضرة، نحن ما ممكن نكون صناع، يعني نتعلمنا على أيدي هاي الصناع.
0: رح تعمل مثل كتاب عن كل عود أو شيء هيك؟ باص
1: صدر يعني كتاب عمليا قبل 3 أشهر موجود عمليا. هذا الكتاب صدر عن طريق الفيلهارمونية في باريس، لأنه في متحف باريس في موجود عود صنعه عبد نحات وولده إلياس. هذا العود طبعا أنا اللي عملت عليه ترميم، هذا العود أنا عملت عليه دراسة لحتى أعطي الكلمة الأخيرة هل هو عود أصلي أم لا. وهذا العود أنا اللي أعزف عليه أيضا في المتحف. فأخيرا كتبت عن هذا العود وكتبت عن عائلة النحات في هذا الكتاب، فصدر قبل 3 أشهر ضمن مجموعة أسرة من الآلات الموسيقية فيها.
0: بيقولوا أنه أحيانا يعني في هيك علاقة بتربطنا روحيا بدون سبب بآلة معينة، من بين كل الأعواد الموجودة في واحد منهم هيك بتحسه الأقرب لقلبك، تاريخه شكله صناعته صوته، ما بعرف شو اللي أقرب لقلبك منهم كلهم؟
1: صراحة من الصعب أني أجاوب على هذا السؤال، لأنه كل عود أعشقه، كل عود أعشقه، كل عود أشوف فيه حتى المشاكل الموجودة فيه، حتى الصناعة ممكن تكون مش هذيك الصناعة الرائعة، لكن أنا تعلمت من الخطأ، فأنا أعشق هذا الخطأ لأنه علمني. كل عود له قصة، لكن ممكن أتكلم عن عود معين هو عود الجد اللي هو موجود حاليا في فلسطين. عود الجد اللي أخذني عدة سنوات لحتى اقتنيته من شخص معين، هو اقتنى الجد
0: حتى استحقيته يعني.
1: نعم
0: نرجع على موضوع الاستحقاق، يعني حدا يعزف على آلة فيها تاريخ.
1: هذا العود اللي من صناعة ديب جبران، عود رائع جدا، وهو عود أيضا أثبت لإمكان في علاقة بين عائلة جبران وعائلة نحات في دمشق، وأيضا يعني كان عن طريق الأبحاث والدراسة أشوف الجواز السفر، جواز سفر ديب جبران، أشوف إنه كان يروح عن طريق رأس النقورة في
0: لبنان
1: إلى دمشق، وبعض التفاصيل يعني سوف أتكلم عنها لاحقا. فهذا العود مس فيه جدا، أيضا لتفصيل معينة إنه في داخل العود مكتوب شغل ديب جبران الناصرة فلسطين.
0: وسام جبران العازف وصانع العود ثلاثي جبران، كأنك كمان عندك هيك خط خاص فيك بعيدا عن أخوتك وهالثلاثي يعني.
1: والله صدقني أنه فعلا أنه أنا ممكن أكون صانع وليس إخوتي، لكن أنا ممكن أقول أنه إخوتي أيضا عندي شغف كبير بكل ما أفعله، وهم يساعدوني كثير في هاي المهنة. ما حسيت أنه أنا انفصلت في هاي المهنة عن كل ما أفعله مع الثلاثي جبران، بل كل ما أفعله هو
0: بمصلحة الثلاثي، يعني
1: مصلحة عائلة جبران كلنا، ليس فقط الثلاثي. نحن
0: من جد الأكبر ديب جبران،
1: مهم جدا يعني. الثلاثي جبران هو مسيرة تكملة للجيل الأول والثاني والثالث،
0: وانتو رابع.
1: نعم.
0: تعرف وسام، لافت بمسيرتكم أنتو كمان ثلاثي جبران أنه الجيل الجديد كله كل العالم تعرفكم، يعني أنا بتفاجأ من ناس بتوقع أنه ما بتسمع عود وما بتعرف ثلاثي جبران، أكتر بتسمع راب وتراب وروك، بس لما بتقول ثلاثي جبران إيه أنه نعرفهم ومحب شغلهم، فأنتو قدرتوا تخترقوهم يعني كمان لهدول.
1: يعني أشكرك على هذا الإطراء. أنا أعتقد أنه الثلاثي جبران نجح أنه نعم يوصل رسالة، نجح أنه يحط آلة العود في مكاني ما كانت فيها من قبل. طبعا في يعني الشكر الكبير والاحترام الكبير للعديد من الفنانين، إن كان من الأستاذ منير بشير، إن كان إلى بعض الأساتذة، يعني من الصعب إني أقول للجميع الأسماء، لكن طبعا فضل كبير. الثلاثي جبران فتح صفحة جديدة في الموسيقى للعود، هذا شيء يعني معروف. نعم، وأنا فخور في هذا. أعتقد السبب هو إنه احترمنا الماضي وما زلنا نحترم الماضي، نعيش الحاضر ونفكر ونحرص على المستقبل.
0: وسام جبران، شكرا لك، استقبلتنا هون بالمشغل وبمركز الجمعية كمان، الجمعية العود الدولية كمان
1: اسمها تكون جمعية العود الدولية، لأنه أفعالها وأعمالها هي ليس فقط في باريس وليس فقط في فرنسا، بل كل أنحاء العالم. يعني أدعو الجميع عن طريق راديو مونتي كارلو، أشكركم جزيل الشكر لراديو مونتي كارلو اللي كان دائما يعني متابع للفنانين. واليوم أنا يعني سعيد جدا أنكم متابعين، ليس للموسيقى، لكن صناعة الموسيقى وهو المطبخ، مطبخ الموسيقى، وهذا شيء رائع جدا، وأتمنى أنه يتكرر لفنانين آخرين. أدعي الجميع أنه يجي على هاي الجمعية ويشارك في بعض الفعاليات، إن كانت في دراسة الموسيقى، إن كانت في سماع الموسيقى، أيضا في ندوات لبعض العازفين، إن كانت لتاريخ العود ممكن نشارك في كتابة تاريخ العود، إن كانت في ترميم آلات موسيقية، إن كانت في دراسة لصناعة الأعواد. هاي أول مدرسة على فكرة، أول مدرسة في هاي الجمعية، أول مدرسة في العالم اللي بتعلم صناعة العود.
0: شكرا فنان وسام جبران، شكرا.

0: ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهي، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طير فخارنا سندافع، وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة. عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا، من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي. هذا زمان الصناعات، هذا زمان المعاد، من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأنبياء. هنالك موتى.
1: من 13 إلى 23 من أيار مايو تعود الدورة 58 من أسبوعي السينمائيين إلى مهرجان كان. 29 فيلماً جريئاً من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسينما بكل تنوعها. في البرنامج أفلام قصيرة وطويلة وعرض خاص واختيارات الجمهور. مزيد المعلومات على كانزان-سينياست.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
2: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداءً من 1:30 والخامسة والنصف مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
3: الحادي عشرة صباحاً في باريس. إلى نشر الأخبار مع حازم حماد. أهلاً حازم.
4: أهلاً بك وبمستمعين الكرام، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. وقف أطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يتعرض لخروقات، وترامب يؤكد أنه لا يزال قائماً. ناقلة نفط تصل إلى كوريا الجنوبية بعد اجتيازها حصار هرمز. قائد قوات الدعم السريع السودانية يؤكد أن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: إلى التفاصيل، أهلا بكم. اشتبكت قوات أمريكية وإيرانية في منطقة الخليج، وتعرضت الإمارات لهجوم جديد ما يهدد بانهيار وقف لإطلاق النار سار منذ نحو شهر، ويضعف الأمال بحل دبلوماسي للأزمة. ولا يزال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الهش يتعرض لتحديات قد تنهيه في وقت تنظر فيه واشنطن الرد الإيراني على مقترحاتها. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من واشنطن هشام ملحم.
5: وجاء في بيان القيادة الوسطى أن المدمرات الأمريكية تعرضت لهجمات بالصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة، ولكنها قامت بمحو هذه الهجمات، واستهدفت البواخر الحربية الأمريكية المنشآت الإيرانية العسكرية التي انطلقت منها الهجمات. وانتهى البيان بالقول إن القيادة الوسطى لا تسعى إلى تصعيد الوضع، ولكنها سوف تبقى مستعدة لحماية القوات الأمريكية. وأكد الرئيس ترامب حدوث الاشتباكات في مداخلة على منصته، وأضاف تم اعتراض الصواريخ الإيرانية بسهولة، وأن المسيرات الإيرانية قد احترقت في الأجواء وسقطت في البحر كالفراشات. وبعد أن وصف القادة الإيرانيين بالمجانين، هدد بتوجيه ضربات موجعة وأكثر عنفا من السابق إذا لم يوقعوا على الاتفاق بسرعة. وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا لوكالة الاستخبارات المركزية CIA قدم للمسؤولين، أكد أن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري لثلاثة أو أربعة أشهر، بعكس ما يوحيه البيت الأبيض علنا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
4: وقال ترامب لاحقا لصحفيين إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وسعى إلى تقليل من شأن تبادل إطلاق النار. تمكنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول اليوم إلى وجهتها في كوريا الجنوبية لتصبح أول سفينة تصل إلى هناك عبر هذا الممر المائي منذ إعلان إيران إغلاقه إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتعتمد كوريا الجنوبية على واردات الوقود من الشرق الأوسط، حيث تمر معظم الشحنات عبر المضيق الذي لا يزال مغلقا منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران. ومن شأن وصول الناقلة أوديسا التي ترفع علم مالطا وتحمل مليون برميل من النفط الخام أن يبدد قليلا قلق سيول حيال أمن الطاقة في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط. إلى السودان، حيث قال قائد قوات الدعم السريع أن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش، محذرا من أن مقاتليه ما زالوا متمركزين على مشارف العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها. وأضاف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لمجموعة من الجنود في موقع لم يكشف عنه: لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، ولكن لو استمروا بها، أي يقصد الجيش، 40 سنة، فسنستمر لغاية اقتلاعهم من جذورهم على حد تعبيره. لمزيد من التفاصيل كان معنا مراسلنا من الخرطوم إسلام عبد الرحمن لنستمع إليها.
6: من الواضح أن تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو جاءت في إطار تصاعد العمليات العسكرية والتوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتكشف في حقيقة الأمر إمكانية إطالة أمد الصراع واستمرار الحرب رغم المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة للتوصل للتسوية لهذا الصراع الدامي. حمايتي جدد تمسكه بمواصلة العمليات العسكرية محملا قيادة الجيش استمرار الصراع ورفض الانخراط في مساعي السلام، أشار إلى أن قيادة الجيش تعتقد أن رضوخ الدعم السريع وقبولها للتفاوض دليل ضعف، لكنه نفى ذلك وكشف عن تضاعف أعداد قواته بشكل كبير من 143 ألف جندي إلى 450 ألف جندي، ورأى أن هذا التوسع يعكس التفافا شعبيا حول قواته على حد تعبيره.
4: هذا وتواجه الإمارات اتهامات بتسليح قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي، فيما نفت إثيوبيا وجود عناصر من قوات الدعم السريع أو قوات إماراتية على أراضيها. إلى الخبر الأخير، وإلى نيجيريا، حيث قتل 18 حطابا بهجوم في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد في أحدث أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون بحسب ما أفاد أعضاء في جماعة للدفاع الذاتي وأحد السكان المحليين لوكالة فرانس بريس. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة، وإلى اللقاء.
2: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى عادل من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى سنتحدث عن الخصخصة في المنطقة العربية. هذا الموضوع الذي يثير جدلا كبيرا. سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية دراية من مصر، جنات بن عبد الله، باحثة مختصة أو صحفية عفوا مختصة في الشأن الاقتصادي من تونس، وغادة سالم، باحثة في مركز الفينيق للدراسات الاستراتيجية من الأردن. نوجه الدعوة للمستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. في فقرة مجتمعات نبقى اليوم في باريس ونتوقف عند مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في باريس. هذا المؤتمر الذي ينعقد اليوم ويجمع أكثر من 300 صحفية وصحفي من مختلف أنحاء العالم. ستكون ضيفة الاستوديو الأستاذة فاطمة مطهر، صحفية وباحثة في مجال النوع الاجتماعي وعضوة في شبكات بناء السلام في اليمن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلجأ العديد من الحكومات في المنطقة العربية إلى الخصخصة كخيار اقتصادي، وذلك لمواجهة الأزمات المالية وتقليص عجز الموازنات. لكن هذا التوجه يثير جدلا شعبيا واسعا. اليوم نسأل: هل هذا الإصلاح أو ما يوصف بإصلاح الخصخصة، هل هو ضروري لإنقاذ الاقتصاد أم ربما خطوة قد تعمق الفوارق الاجتماعية وتحرم الفئات الأضعف من الخدمات الأساسية؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية دراية من مصر. نرحب بك أستاذ صلاح.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ صلاح هاشم. تعود الخصخصة بقوة في عدد من الدول العربية، ما تفسير ذلك برأيك؟ هل هو خيار اقتصادي أم استجابة لضغوط مالية ودولية؟
2: أهلا وسهلا بحضراتكم، شكرا على هذا السؤال المهم الذي يناقش تحدي كبير من تحديات عجز الموازنات في المنطقة العربية وخاصة في الدول العربية الأكثر فقرا. اتجاه إلى الخصخصة له يعني مسارين ومبررات رئيسية أو مبررين رئيسيين. المبرر الأول هو طبعا سد عجز الموازنة وضغوط مالية، خاصة إذا كانت معدلات الاستدانة لهذه الدول كبيرة أو أن الدولة كانت تحقق برامج ومشروعات تنموية عن طريق الاستدانة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وبالتالي عليها فوائد مالية كبيرة لا تستطيع أن تغطيها. فحفظا على الوضع المالي لهذه الدول تتجه إلى خصخصة بعض الشركات الكبرى لتوفير الأموال المطلوبة لسداد الديون، وده طبعا أخطر وأسوأ وأردأ أنواع الخصخصة، إن أنا أخصص أو أبيع الشركات أو الدولة أو الحكومة تبيع الشركات من أجل أن تسدد ديون مستحقة عليها بشكل كبير، وهي ما يسمى بالتنمية بالاستدانة. هذا نمط التنمية بالاستدانة المبني على خصخصة الشركات الكبيرة، طبعا بيكون الأثر بتاعه على المدى البعيد كبير جدا. فكرة بقى الاتجاه إن أنا أتجه إلى خصخصة بعض الشركات إذا كان الدستور في هذه الدول يتجه إلى الاتجاه الرأسمالي، وليس أن تكون دولة رأسمالية وليس دولة اشتراكية، وبالتالي فكرة الاقتصاد السياسي إنه أنا أبدأ أخصخص وأملك الأفراد علشان أحقق نوع من تكافؤ الفرص ما بين قطاعات الدولة المختلفة، وخاصة إذا عجزت الحكومة عن إدارة الشركات المملوكة لها فبتسند هذه الشركات عن طريق البيع طبعا إلى القطاع الخاص علشان يقدر يدير هذه الشركات. المشكلة أن هذا النوع أيضا يفتح منافذ الفساد بشكل كبير. هل هي تم بيعها بشكل يعني عادل جدا وبشكل فير وبشكل شفاف بدون فساد، ولا طبعا انه حدث كوربشن كبير اثر على قيمه هذه الاصول، وبالتالي الحكومه فقدت جزء كبير جدا من هذه الاصول الثابته لدى لدى الدولة.
0: هل الخصخصة إذن هنا يعني هي مؤشر على عجز النظام الاقتصادي أو فشل الحكومات أستاذ صلاح هاشم؟
2: يؤخذ على جانبين، إذا كانت الدولة تتجه إلى تغيير نظامها السياسي من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي فهذا مقبول جدا أنها تعطي الفرصة للأفراد والقطاع الخاص أنه يقوى ودفع بتوجيهات من المؤسسات الاقتصادية الكبرى. أما إلى غير ذلك، أما تكون الدستور والدستور الدولة لا يقر بأنها دولة رأسمالية أو دولة اشتراكية ثم اتجه إلى البيع تحت ضغوط، إذا البيع أو الخصخصة نتجت عن ضغوط اقتصادية خارجية وليس ضغوط داخلية، يعني ممكن القطاع الخاص يطالب بأن يدير هذه الشركات، ده مطلب إيجابي، لكن إذا كان تحول الخصخصة نتيجة ضغوط دولية على هذه الدول أن تخصص هذه الشركات بعينها من أجل سداد ديون أو من أجل اتجاه قسري لا ترغبه الدولة، فهذا يعتبر فشل الحكومة في إدارة أصولها.
0: أستاذ هشام، البعض يقول يعني معظم التجارب العربية في الخصخصة يعني لم تنعكس إيجابا على الاقتصادات المحلية وعلى الناس بشكل أساسي، بل يعني كانت يعني بمثابة ضربات للشرائح الأشد فقرا وشرائح المتوسطة أيضا، كيف تعلق على ذلك؟
2: نعم هذا كلام صحيح، لأن معظم برامج الخصخصة في المنطقة العربية جاءت نتيجة ضغوط خارجية وليست ضغوط داخلية زي ما قلت لحضرتك، وبالتالي هي سلبية خاصة أنه ليس هناك رقابة. يعني مثلا إذا خصخصنا التعليم المؤسسات التعليمية فالأسعار بتكون أعلى من قدرة الناس والطبقات المهمشة، هيرجع السوق، هيرجع الفكرة البرامج الرعاية الاجتماعية خاضعة للسوق، يعني أنت تنزل السوق لديك القدرة على الشراء اشتري، إن لم يكن لديك لا تشتري، وبالتالي في ناس كثيرة جدا لا تستطيع أن تشتري الخدمة التعليمية لعدم مقدرتها المالية، القوة الشرائية للمواطن ضعيفة جدا، ليس هناك رقابة. وكذلك في القطاع الطبي، خاصة القطاع الطبي إن أنا بحدد الكشف بحدد العلاج دون رقابة من الحكومة، وأترك المواطن للقطاع الخاص، وبالتالي إنه مع ارتفاع معدلات الفقر مع جشع القطاع الخاص في كثير من الأحيان ورغبته في الأرباح طبعا بتخسر الشعب كثيرا.
0: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ صلاح هشام، تنضم إلينا جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بشأن الاقتصادي، نرحب بك أستاذ جنات.
3: مرحبا بكم
0: أستاذ جنات. إلى أي حد يمكن أن تؤدي الخصخصة إلى تعميق الفوارق الاجتماعي؟ يعني وهذا ما يتم الإشارة إليه دائما في البلدان التي تلجأ إلى هذا الخيار.
3: نعم أنت أسميته بالخيار، ولكن هو يقع استدراج هذه الحكومات إلى هذه يعني الآلية. أنا أتساءل هنا، يعني نحن اليوم في سنة 2026 وآلية الخصخصة بدأت منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، أي بدخول صندوق النقد الدولي على الخط في عديد الاقتصاديات يعني العربية بعد أزمة المديونية، وطرح ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي يقوم على تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي والتنموي والاقتصادي من خلال عديد الآليات والمحاور، ولعل أبرزها والذي وجد صدا ومواجهة ولربما لأنه الأكثر بروزا للرأي العام المحلي هي مسألة الخصخصة. والمقصود هنا بالخصخصة هو تحويل من ملكية المنشأة العمومية إلى القطاع الخاص. وهنا اسمح لي أن أذكر أن هذه الخصخصة ذهبت في اتجاه التعاطي مع الشركات الأجنبية أكثر، لا أقول أنه لا توجد يعني شركات محلية دخلت في هذه الصفقات، ولكن التوجه الأساسي هو التفريط أو تخلي الدولة لحصة كبيرة تتجاوز يعني 50%، ولا نتكلم عن يعني حصص ضعيفة تتجاوز 50% لفائدة شركات أجنبية. إذن هذا يحيلنا إلى التساؤل، هل أن هذه الاقتصاديات العربية منعدمة فيها الاستثمار المحلي؟ ونحن نعلم أنه يعني لو نأخذ مثال يعني المغرب أو مصر، يعني هناك شركات عملاقة، شركات خاصة عملاقة، ولكن التوجه ذهب للشركات الأجنبية. وأنا استعملت لفظ يعني دقيق جدا أنا تحدثت عن استدراج. صحيح أن هذه الدول وجدت نفسها يعني في فخ المديونية وطرح عليها لنقولها يعني بكل شفافية اليوم والمسمي الأشياء بمسمياتها على حكومات هي غير وطنية. لماذا غير وطنية؟ يعني ضيفك الكريم تحدث بإطناب وأنا يعني أشاطره الرأي في عديد النقاط، ولكن لاحظ أنه لم يتعرض لمسألة السيادة الوطنية. الطرح الاقتصادي اليوم إذا ما سحبنا منه مفهوم أو عنصر السيادة الوطنية يبقى يعني ملف مجرد جاف، ولكن اليوم لابد من طرح هكذا مسائل من باب السيادة الوطنية. هذا أولا. ثانيا، منذ ثمانينات القرن الماضي إلى اليوم هل بادرت أي حكومة يعني عربية بتقييم عملية الخصخصة؟ أبدا. لم تبادر رغم النتائج التي تعرض لها يعني ضيفك الكريم، ورغم ذلك تتماهى هذه الحكومات. ولكن اليوم هنا لابد أن أشير إلى أن عملية الخصخصة تغيرت. كيف تغيرت؟ أي أن الدول أصبحت تتخلى عن منشآتها العمومية ولكن بآليات أخرى. طيب. لا تتطلب تحويل الملكية ولكن بما يسمى اليوم بعقود الامتياز والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
0: نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. نرحب بك أستاذ عبد اللطيف.
4: أهلا وسهلا. مرحبا
0: أستاذ عبد اللطيف. يعني موضوع الخصخصة يثير جدل كبير في الكثير من البلدان العربية، كان ولا يزال أيضا، وخصوصا في هذه الأوقات التي تشهد الكثير من البلدان أزمات اقتصادية. هل الخصخصة هي دليل على فشل الحكومات وسياساتها الاقتصادية، أم هي مواكبة للتحولات الاقتصادية التي تجري في العالم؟
4: دائما يعني سعي الإنسان لتغيير وضع إلى وضع آخر معناها الوضع القائم ليس مرضي، بمعنى لأنه أيضا القطاع العام للأسف لا يتخلل عملية البروموجن التسويق، لا يتخلل عملية الحماس في العمل، كونه أنه أيضا هناك قوانين تمنع على عفاء الموظفين من ما نصبه في حالة هناك فشل. ولكن دائما الخصخصة يتخللها ملفات من الفساد من خلال أحيانا اختفاء رؤوس الأموال أو حتى عملية العمولات التي تذهب للسياسيين القائمين على عملية الخصخصة، وفي غالبية الأحيان هم سياسيين وليسوا اقتصاديين. القضية الثانية مشكلة حماية الموظفين من يعني من عملية طرد لهم، كون المستثمر الجديد لا يهمه إلا الربح، لأن المؤسسات الدولة هي مؤسسات بشكل عام مؤسسات اجتماعية غير ربحية. القضية الثالثة غير حماية العمال هي ما يسمى بالسيادة الوطنية إلى أي حد، خاصة في موضوع أن لا يوجد هناك أولوية للمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والذهاب إلى الأجنبية. هنا أسهل يعني أكون واضح لتحويل العمولات السياسيين إلى البنوك في خارج البلاد، فبالتالي لا نرى عمليات يعني نجاح. أنا في رأيي إذا كانت هناك حاجة لرأس مال، وللأسف أيضا رؤوس الأموال التي يحصلون عليها تذهب للاستهلاك ولا في العديد من الأحيان لا نعرف أين ذهب، فبالتالي أنا في رأيي إذا كان لابد من الحصول على رؤوس أموال يكون أولوية للمؤسسات القطاع الخاص الوطنية، أيضا أن يكون سعي لإعادة استثمار رؤوس الأموال في قطاعات أخرى. لكن أنا ضد أن يكون هناك خصخصة لقطاع التعليم، لقطاع الصحة، لقطاع التعدين. مثلا دول تعتمد بأساس على البترول، يجب أن يكون البترول ملك للمؤسسات الوطنية الخالصة، لأنه يتعلق بمصدر دخل أساسي مثل الغاز، البترول، الذهب، مؤسسات التعدين. فبالتالي الذهاب إلى الخصخصة ليس يعني حسب الخبرات لم يأتي يعني بنتائج جيدة، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد المادي.
0: دائما هناك قلق وخوف يعني عند الناس وخصوصا الشرائح المتوسطة والفقيرة من هذه الكلمة، من مشاريع الخصخصة الكثيرة في المنطقة العربية. كيف تؤثر سياسات الخصخصة على أنظمة الحماية الاجتماعية أستاذ عبد اللطيف درويش؟
4: ما هو هاي القضية حين نذهب يعني من يفاوض، للأسف يعني حسب خبراتي من يأتي من دول عالم ثالث المفاوضة على البترول يكون لا يعي معنى البترول، لا يعرف مثلا خصائص البترول. مثلا أنا رأيت في إحداث بعض عمليات المفاوضات أن لا يعرف مثلا خصخصة الخاصية اللي في البترول لأنه يهاجر والغاز، أو طريقة التعامل مع هذه الاستراتيجية مثلا تقنين عملية استغلال المعادن. فبالتالي عمليات الجهل تؤدي إلى أنه أن يكون دائما المفاوضات مجحفة في حقوق الدول التي تسعى للحصول على أموال لسد في العديد من الأحوال.
0: وكانك تشير إلى يعني وكانك تشير إلى حتى عدم التوفر كفاءات في القطاع الرسمي للقيام بصفقات خصخصة ناجحة، هل هذا صحيح؟
4: هم دائما أو 99% مفاوضين غير أمينين على المصالح الوطنية، هاي حقيقة، إنهم يسعون للعمولات أو أنهم يجهلون ما يفاوضون عليه. يعني العديد من الأمثلة يمكن أن نذهب، ولا أن يكون هناك على سبيل المثال على الأقل حماية مثلا الموظفين الموجودين في المؤسسة. يعني أول قرار يتأخذ المستثمر يقوم بإعفاء الموظفين أو طردهم وإحضار تكنولوجيا جديدة. اثنين، أيضا ما يسمى بموضوع الأرباح الخاصة في الوضع الأجانب، الأرباح تخرج، يعني لا يكون هناك توطين بالاقتصاد، يسمى توطين رؤوس الأموال، توطين رؤوس الأموال القادمة من المستثمر أو التي تخرج عن عمليات الاستثمار، وإنما هي أول بند هو حق المستثمر في أن يخرج أمواله بالخارج، أن يكون له الحق في موضوع إلغاء عقود العمل للموظفين، أن لا يكون هناك مثلا تحديد لحماية وصحة الموظفين، ما يسمى يعني safety and security in the workplace. فبالتالي كل هذه المسألة كلها كانت مجحفة، ولا أرى يعني تجربة، اللي يعطيني تجربة أحد أنه كانت الخصخصة للصالح الوطني وأتت فرص أموال تم الاستفادة منها.
0: يعني هذه الإشارة لها علاقة بالسؤال التالي، عربيا هل هناك تجارب خصخصة أثبتت فعاليتها أو نجاحها في تحسين كفاءة الاقتصاد أستاذ عبد اللطيف؟
4: لا أرى، يعني حتى في بعض المؤسسات الدول، إحدى الدول العربية باعت بترولها للفرنسيين والمطارات للفرنسيين، محطات تكرير المياه للفرنسيين، مثلا الحجر البترولي للفرنسيين، وأين رؤوس الأموال

0: واشنطن تتبادلان اتهامات خرق الهدنة في ظل ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. إصابتان إسرائيليتان في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة رأس الناقورة. مقتل مسعف جديد في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان. منظمة الصحة العالمية تقول أن خطر تفشي فيروس هانتا منخفض جدا. شكرا للمتابعة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي نسأل، هل نقترب من اتفاق أو تفاهم قصير الأمد بين الطرفين؟ هذا فيما لا تزال الهدنة بين الطرفين محفوفة بتبادل اتهامات حول اختراقها. نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية الباحث السياسي الدكتور هلال العبيدي والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور هلال العبيدي. في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم الولايات المتحدة على مغامرة عسكرية متهورة، هل هذه إشارة جديدة بأن الاقتراب من أي حل في الفترة الراهنة ليس بالأمر الملموس؟
1: نعم، تحية لحضرتك والضيفنا دكتور خطار والمستمعين. يعني حقيقة فيما يبدو أن النظام في إيران لا يريد أن يبني حقيقة تفاهم والوصول إلى صيغة لهذا التفاهم. هو يعلم جيدا أن أي تفاهم سيشمل على المرتكزات الأساسية الثلاثة التي هي النووي بشقيه، التخصيب ومخزون اليورانيوم، ثم هناك الأذرع، وهناك البرنامج الباليستي وتصدير الثورة طبعا، وكلها هذه التفاصيل. هذه المرتكزات هي التي يقوم عليها النظام في إيران منذ 47 عام. وصول تفاهم من نوع ما مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه القضايا سيفقد النظام من محتواه. ثم هناك استحقاقات لهذه الحرب وأمام شعوب المنطقة، أمام الشعوب الإيرانية. لذلك أعتقد أن النظام في إيران يراهن على حدوث شيء ما، على تغيير ما، على انتهاء يعني قضية يعني الانتخابات في نوفمبر القادم، وانتهاء صلاحية الرئيس الأمريكي في الكونغرس الأمريكي. يراهن على قضايا حقيقة هي غير موجودة إلا في ذهن هذا النظام. لذلك أعتقد أنه يطيل فترة المفاوضات ويحاول أن يجد صيغة لكي يتمكن هذا النظام من البقاء، وهذا غير ممكن في ظل الظروف، وخصوصا بعد استهداف دول عديدة في المنطقة. وبناء على ذلك يعني هناك استحقاقات يجب أن تكون أمام هذا النظام. لذلك أعتقد أن إطالة هذه الفترة هي من عمر النظام بالنتيجة ستكون يعني مراهنة خاسرة.
0: بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي ومن المتوقع أن يكون في الساعات المقبلة، دكتور خطر أبو دياب، برز هذا الاستهداف لبندر عباس وقشم في إيران، هناك تطورات ميدانية كانت متسارعة وخرق لهذه الهدنة. اليوم الطرف الإيراني يصفها بالمغامرة العسكرية المتهورة. كيف تفهم هذه التطورات الأخيرة الميدانية قبيل الرد الإيراني المنتظر؟
2: يعني عناصر الاشتباك، عناصر الانزلاق موجودة في مسألة مضيق هرمز، كما مسألة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. على ما يبدو هناك يحصل إطلاق نار على سفن، حتى ثبت إطلاق نار من الإيرانيين على سفينة فيها صينيين وهم من الحلفاء. المسألة بعض المرات تخرج عن السيطرة. كان هناك مرور ربما نوع من الاختبار لملمرات أمريكية في المضيق، أطلقت عليها إيران النيران، وبعد ذلك تحركت الولايات المتحدة وقامت بعمليات قصف في عدة أماكن. سماها ترامب على طريقته ضربات صغيرة، لكنها لم تكن صغيرة.

0: كانت نوعا من التحذير لإيران ونوعا من أداة الضغط الدبلوماسية التي سبقها ما سمي مشروع الحرية الذي طوي بشكل معين ويستمر بأشكال أخرى. الأهم أنه دوما في المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين المسألة لم تكن سهلة، دوما كانت طويلة ومعقدة. بين 2013 و2015 استغرق الأمر سنتان، لكن يومها كان هناك المرشد علي خامنئي صاحب الكلمة العليا في إيران، وكان هناك باراك أوباما الذي قرر أن يحدث اختراقا ويصل إلى مسار نووي. حتى في أيام أوباما أيام عفوا بايدن كان الأمر يصل إلى نتائج، ولكن فشل في اللحظة الأخيرة في 2022. الآن مع ترامب، قبل أن نتكلم عن كل ما جرى في 2025-2026 على الأقل في هذه المرة، ما هو صعب يعني، تكلم الدكتور هلال الكريم عن موضوع المأزق الإيراني، هناك مأزق أمريكي. ترامب لا يمكنه أن يعود إلى اتفاق مزقه بنفسه، اتفاق أوباما 2015.
1: وهل يعتبر ذلك دكتور خطر أبو دياب؟ نعم. حول هذه النقطة بالتحديد، أود أن أناقش معك هذه النقطة بالتحديد. يعني اليوم هل طموح ترامب أن يكون، بحسب ما يتداول في أروقة السياسة الأمريكية، بأنه يريد أن يكون الاتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق الذي مزقه بيده، وهو الاتفاق الذي وقع في عهد أوباما؟ هل سيستطيع ذلك؟ هل هو محرج اليوم سياسيا؟
0: نعم هو محرج، لأنه هو في النهاية لا يقول الحقيقة للأمريكيين، لا يقول الحقيقة لا للخصم ولا للحلفاء. هناك مشكلة في إدارة هذه الحرب، هو يخوضها إعلاميا، يخوضها عبر الأخبار المزورة، هناك تدخل بالفعل في مسألة الأسواق، يحاول التأثير على الأسواق. هو مشكلته ليس فقط الانتخابات الأمريكية، يعني البعض يفكر بأن المشكلة هي الانتخابات النصفية. الولايات المتحدة عمليا هي الرابح أكثر من روسيا في إغلاق مضيق هرمز، هي تبيع النفط والنفط الصخري والغاز والغاز المسال بأعلى الأسعار، وهي حرمت أوروبا من الغاز الروسي الرخيص ومن النفط الروسي الرخيص كما نعلم في العام 2022. الولايات المتحدة بإمكان رئيسها أن يصدر قرارا فيدراليا بتجميد الأسعار بالنسبة للمستهلك حول المحروقات. إذن هناك يعني ما يريده ترامب بالذات أن يهديه الجانب الإيراني اتفاقا حول النووي أفضل من الاتفاق الذي كان مع أوباما، وهذا حتى اللحظة لم يحصل، لأن الجانب الإيراني يريد ضمانات على ما يبدو حول بقاء النظام، حول عدم استئناف الحرب.
1: نعم، بين هذه الضمانات وأيضا القضايا الأساسية والجوهرية في هذا الملف التي لا تزال رهن الخلاف، دكتور هلال العبيدي، هل سيكون هذا النوع من الاتفاقات ممكنا؟
2: يعني الاتفاق ممكن، لكن المشكلة هي فيما بعد الاتفاق. يعني جميعنا يعلم أن بعض الدول مثل ليبيا مثل العراق عندما تخلصت من أسلحة الدمار الشامل تم القضاء على الأنظمة أيضا فيما بعد، وهذا ما لا يريد النظام في إيران. يعني النظام في إيران يريد صك بقاء، وهذا لا يمكن لا ترامب ولا الإدارة الأمريكية ولا حتى دول المنطقة. اليوم دول المنطقة التي لديها كلمة أيضا في هذا الموضوع من خلال التأثير على الإدارة الأمريكية لا تريد بقاء هذا النظام. يعني كلنا رأينا موقف الإمارات وبالأمس موقف السعودية وموقف الكويت بفسح المجال الجوي للقوات الأمريكية والطيران الأمريكي. لذلك أعتقد أنه اليوم مشكلة، يعني أزمة بقاء النظام هي التي تعرقل الوصول إلى اتفاق، لأن النظام يريد أشياء لا يمكن لأي مسؤول أو أي رئيس أن يمنحها له. بعد الاتفاق هناك استحقاقات، هناك الدول التي تعرضت إلى أضرار، من سيعوض عليها؟ يعني حتى أنا أعتقد أن كل صاروخ وكل مسيرة أطلقت على هذه الدول ستدفعها الدولة في إيران وليس النظام. يعني النظام زائل، ولكن الدولة الباقية هي التي ستتحمل هذه الخسائر. كل سفينة تأخرت في مضيق هرمز ستتحمل يعني ستطالب بالتعويضات ستدفعها الدولة في إيران. كل هذا موثق ومسجل. وأيضا هناك مشكلة في المنطقة أنه ماذا ما هي مصير هذه الأذرع التي خلقتها إيران في العراق وفي اليمن وفي لبنان، ما هو مصيرها اليوم؟ لذلك أعتقد أننا أمام التوجهات يعني خصوصا بعد التسريبات التي ظهرت من عسكريين فرنسيين من نظرائهم الأمريكان أن الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة الذخيرة، وأنما عندما تكتمل يعني تنتهي هذه المشكلة وتكتمل الاستعدادات من الممكن أن نعود إلى ضربات، وهذه المرة ستشمل هذه الضربات البنى التحتية. يعني لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حتى الآن لم تضرب البنى التحتية، وهذا ما سيؤثر على المواطن وسيعجل بسقوط النظام. أعتقد في كل الأحوال أن النظام في إيران آيل إلى السقوط، وأن ما يجري هو مجرد يعني تهيئة المسرح للاستعدادات لهذا السقوط.
1: دكتور خطار أبو دياب، هل عودة الضربات وتحديدا الضربات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية قد يكون مرجحا؟
0: يعني أولا أعتقد أنه كما ذكر من قبل مسألة التعويضات، إيران أيضا من جهتها تطالب بالتعويضات، وتطالب بالتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: صحيح.
0: لأنهما شركتا في الهجمة عليها، وأيضا من الدول التي سمحت باستخدام أراضيها. هذا موضوع معقد جدا، حصل في حرب العراق إيران من قبل في مفاوضات معينة كانت صعبة جدا، ولكن أدت بعد ذلك إلى ما أدت إليه، وهذا الجرح موجود دوما. في موضوع آخر، موضوع بقاء النظام أو عدم بقائه، بالطبع في هذه المنطقة من العالم يعني نعلم جيدا أن طبيعة النظام الإيراني مختلفة عن طبيعة أنظمة أخرى، وأعتقد أن موضوع التوازنات داخله، يعني لو حصل مع نظام آخر ما حصل مع النظام الإيراني منذ الوفاة الغامضة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى اليوم، لكان هذا النظام قد سقط. لكن على ما يبدو المسألة أعقد من ذلك بكثير، وكل المنطقة تخشى ما بعد الحرب، بمعنى اليوم التالي، لأن مسألة تفكك إيران يمكن أن تشكل خطرا على كل الإقليم. الفوضى في إيران يعني حتى الآن دفعت المنطقة ثمن سقوط العراق في 2003، ثمن سقوط إيران يمكن أن يكون، أو الفوضى في إيران يمكن أن يكون أكبر بكثير. ولذلك نرى هذه المراوحة في المكان، ومسألة الضربات مرتبطة بالطبع بخيارات من هذا النوع، وحتى اللحظة يتورع أو يتهيب دونالد ترامب الوصول إلى ذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر الدكتور هلال العبيدي الباحث السياسي.
0: شكرا. شكرا.
1: والآن إلى النشرة الثقافية، وهي معك سليم البيك. مرحبا سليم.
3: أهلا ميساء. في النشرة الثقافية اليوم، تصويت في فرنسا على إعادة الأعمال المنهوبة منذ فترة الاستعمار، وفيلم عن تاريخ السينما الوثائقية في مهرجان كان السينمائي، ومشاركات عربية في بينالي البندقية.
1: تصويت في فرنسا على إعادة الأعمال المنهوبة منذ فترة الاستعمار.
3: الجمعية الوطنية الفرنسية تبنت الأربعاء بالإجماع مشروع قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، وذلك في تصويت أخير قبل إقرار النهائي في مجلس الشيوخ لهذا النص المنتظر بشدة في إفريقيا. وهذا القانون أداة تشريعية تسهل خروج مقتنيات فرنسية تم الاستحواذ عليها بشكل غير مشروع عندما يطالب بها بلد المنشأ.

0: أغنية الفقد من الألبوم الجديد لمريم صالح.
1: فيلم عن تاريخ السينما الوثائقية في مهرجان كان السينمائي.
0: من بين الأفلام المنتظرة في مهرجان كان السينمائي الذي سيفتتح دورته 79 الثلاثاء المقبل، فيلم وثائقي للمخرج الإيرلندي مارك كوزينز بعنوان The Story of Documentary Film، وهو وثائقي من 4 حلقات وفي 4 ساعات يعرض المهرجان الفرنسي منها الحلقة الخاصة بأعوام السبعينيات، وذلك في قسم كلاسيكيات كان. في هذا الوثائقي يشرح مارك كوزينز قدرة الوثائقيات على توسعة مداركنا للعالم وأحداثه السياسية والاجتماعية، وكان الوثائقي قد عرض في حلقات منه ضمن أكثر من مهرجان مثل ساندانس وبرلين السينمائيين.

0: مشاركة عربية في بنالي البندقية.
1: عدة بلدان عربية تشارك في بينالي البندقية للفنون المنعقد ما بين 9 من الشهر الجاري والثاني 22 من تشرين الثاني نوفمبر، من بينها قطر التي تحضر بمشروع هو بدون عنوان تلاقي أصوات متفردة، يجمع فنانين من بينهم القطرية الأمريكية صوفيا المارية والفنان الصوتي اللبناني طارق أطوعي والفنانة الكويتية البورتوريكية علياء فريد والطاهي الفلسطيني فادي قطان، وتمثل المملكة العربية السعودية الفنانة دانا عورتاني ذات الأصول الفلسطينية. كذلك تشارك سلطنة عمان بجناح وطني يشرف عليه الفنان هيثم البوصافي، ويمثل لبنان الفنان نبيل نحاس الذي يقدم تجهيزا فنيا مكونا من 26 لوحة. وفي الجناح السوري ستعرض سارة شمة تجهيزاً متعدد الوسائط مستوحى من أبراج الدفن في تدمر. أما فلسطين فهي حاضرة عبر فعالية موازية بعنوان غزة بلا كلمات شاهد المعرض، ومقامة في قصر مورا تضم 100 قطعة من التطريز الفلسطيني أنجزتها نساء في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن والضفة الغربية.

0: والنشرة الثقافية نختمها كذلك مع مريم صالح وأغنية موضوع تاني من ألبومها الجديد وهو بعنوان سر.
1: شكرا جزيلا لك سليم البيك.
0: شكرا.

0: والآن إلى هذا الروبورتاج من جنوب السودان مع مراسل مونتي كارلو الدولية خالد جبريل. من المحروقات إلى السلع الأساسية، اشتعال في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
1: على مدى الأسابيع الماضية وبالتزامن مع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، شهدت أسواق جنوب السودان موجة ارتفاع حاد في الأسعار، بدأت بالمحروقات وامتدت إلى معظم السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وخدمات النقل، وتتباين التفسيرات بين أسباب خارجية وأزمات داخلية. هيلين كريستوفر عاملة في مؤسسة حكومية.
2: سرجتو كروف في السوق قال دولار قالي إتا باسا دو صابون قال دولار قالي يعني ناس بيقى تابانين مكالم تا دولار دي إتا دير روبو تا سكر غروبو تا سكر بألفين ونساو تلاتة عاني بنزين بيقى غالي دولار بيقى غالي دو سوق ملخبط.
1: ويرى معظم المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح ثقلا يوميا، لا سيما مع صعود سعر الدولار الذي بات نقطة ارتكاز في المعاملات التجارية. المواطنة كريستينا غرن
3: فاني ما عارفين الحالة ده بوصل لحد 200، لانه بيقولوا يا اخي النملي عربات واقف ما في قروش، لانه هم دايرين قروش بزيادة وقروشهم كتير، والناس ما بقدر بيجيبوا لنا الحاجات هنا، لانه لو هم كان نزلوا ضرائب ده نزلوا تحت كان شوية كده ممكن بكون شوية معنا كويس، لانه شراكي لو هسه بقى ب40 يمكن الليلة 45 وبكرة هيكون 50 وما عارفين نعملوا شنو، لأنه قروزة ولا بيعمل لي ولا بيجيب لي ربولهم لا بيجيب لي فهم لا بيجيب لي ده.
1: ويعزو خبراء هذه الزيادات إلى التوترات في الشرق الأوسط وازدياد الأعباء على الاستيراد، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها خصوم النقل والضرائب على المنافذ الحدودية والقيود على وسائل الدفع غير البنكية. أحمد موسى عضو الغرفة التجارية.
4: أما معروف إنه جنوب السودان بلد ما ساحلي وبيعتمد للاستيراد أكتر حاجة، يعني بالذات المحروقات والمواد الغذائية بتجي بيها من السودان يا من دول الجوار من أفريقيا للتحديد، واعتمادنا الكل اليوم بس، فمتعطلين لأنه ما في كاش عشان نقدر يخلصوا التخلص الجمركي ويدفعوا للريفنيو. نحن ناشدنا الجهات الحكومية القطاع العام والمراسيم نكون في طريقة عشان نقدر يضخوا قروش يقدر يحاول يفكوا الموضوع ده، فالناس شغالة فيه حاليا يعني.
1: في ظل هذه الظروف تتساعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق وتخفيف الضغوطات المعيشية مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
0: أما مدونة اليوم فهي هند الأرياني.
5: ذهبت لحسابي على إكس لأقرأ آخر رسالة بيني وبين وسام قائد. شعرت بالثقل عندما تذكرت عدد الأشخاص الذين أعرفهم وقتلوا بسبب الحرب أو ماتوا كمدا، وآخرهم الشاب الذي عمل لسنوات من أجل التنمية في اليمن وتم اغتياله في عدن، وسام قائد. بحثت بين رسائلنا ووجدت رسالة أطمئن فيها عليه بعد أن داهم الحوثيون منزله قبل ما يقارب العامين. وقتها قال لي أنه هرب سريعا إلى عدن، نجا بحياته من السجن الذي قضى فيه الكثير من العاملين في المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة أعوامهم الأخيرة. توقعت أنه سيهرب إلى بريطانيا البلد الذي يحمل جنسيتها، ولكنه قرر أن يعمل من عدن من أجل مصلحة بلده الأول اليمن، ظنا منه أن عدن أكثر أمانا لأنها معقل الحكومة، بينما الحكومة تقيم خارج البلد، فالبلد أصبحت معقلا للجماعات المسلحة التي لا ترحم. في رأس تغريدات وسام هناك تغريدة اختار أن يجعلها مثبتة في قمة صفحته تقول: دائما ما يسألني الناس عن سبب بقائي في اليمن. عندما اندلع الصراع غادر معظم أصدقائي وعائلتي البلاد. عندما ألتقي بأشخاص مثل عزيزة أعرف أنني اتخذت القرار الصائب بالبقاء. أشعر بامتنان كبير وفخر لمساهمتي ولو بجزء بسيط في إحداث تغيير إيجابي. كانت تغريدته تعليقا على مشروع ساعد فيه صيادة سمك اسمها عزيزة، وبسبب الحرب فقدت عزيزة محرك قاربها وتوقفت عن الصيد. بعد أن حصلت على محرك جديد تمكنت من العودة إلى البحر، ضاعفت دخلها اليومي ثلاث مرات من 20,000 ريال في رحلة صيد واحدة إلى 60,000 ريال. هذه قصة عزيزة، ولكن هناك الكثير من القصص لمشاريع ساهم فيها وسام، مثل دعمه لزراعة البن والكثير الكثير. نعى سفير الاتحاد الأوروبي وسام قائد قائلا: مصدومون لاغتيال وسام قائد في عدن اليوم. كان وسام بصفته نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية مخلصا لوطنه، وعمل دون كلل لمساعدة ملايين من الناس في مختلف أنحاء اليمن. خالص التعازي لعائلته، يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وأنا أقول: آسفين يا وسام، هذه البلد لم تعد تحتمل أمثالك، لقد أصبحت موطئا للمجرمين والقتلة. الرحمة لروحك، ولنا لقاء. هند الإريان.

الثانية ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. فرنسا تعلن عن عودة سفيرها في الجزائر إلى مهامه بعد استدعائه منذ عام في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. إيران وواشنطن تتبادلان اتهامات خرق الهدنة في ظل ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. إصابتان إسرائيليتان في انفجار مسير أطلقها حزب الله في منطقة رأس الناقورة، مقتل ومسعف جديد في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان. شكرا للمتابعة.

0: المجلة ليال بشارة.
1: مستمعينا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعينا أيضا عبر إذاعة صوت الشمس، نرحب بكم هذا الأسبوع في حلقة برنامج المجلة. 70 يوما على بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بينهم حرب استمرت 40 يوما على الأقل. بدأ بعدها البلدان مفاوضات بوساطة باكستانية، تشبثت إيران خلالها بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بينما العالم يشكك أنها باتت على أعتاب صناعة القنبلة النووية في غضون عام. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك حصارا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من 13 من نيسان أبريل، ضمن قناعة أن ما عجزت الحرب عن القيام به الاقتصاد قادر على تحقيقه، فهو يحرم النظام من عائدات يومية تقدر ب$400 مليون. ضاق صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 6 أشهر على انتخابات نصفية يريد من ناخبيه نسيان الحرب ومآلاتها. حولت إيران الحرب إلى بوادر أزمة طاقة عالمية، سعر جالون البنزين بات $4.50 في أعلى مستوى له منذ 4 سنوات في الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي في غضون ذلك عن مهمة مشروع الحرية لتأمين خروج السفن العالقة في منطقة هرمز، سرعان ما علق المهمة إفساحا بالمجال أمام المفاوضات. لكن أبعد من هذا وذاك ما نقلته وسائل أعلام من أمريكية أن السعودية ضغطت على واشنطن إذ رفضت استخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية ومجالها الجوي لإنجاح العملية. حدث ما كان في الحسبان، نفذت ليلة الخميس الجمعة الولايات المتحدة عمليات ضد مواقع عسكرية في جزيرة كوشم ومدينة بندر عباس، ردا على استهداف 3 مدمرات أمريكية كانت في طريقها من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. لكن الرئيس الأمريكي أكد أن الهدنة ما زالت معمولا بها، والعالم ينتظر رد إيران على آخر مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. هل تقبل بإخراج اليورانيوم المخصب لديها؟ هل تقبل بوقف تخصيب اليورانيوم كليا للسنوات 20 القادمة وبفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البرية؟ هذا في وقت نقلت فيها الواشنطن بوست عن جهاز المخابرات الأمريكية أن واشنطن تعتقد أن النظام الإيراني قادر على الصمود ما بين 3 إلى 4 أشهر على أكثر مع الحصار الأمريكي. مستمعينا، يسرنا اليوم أن نستضيف هنا في استديوهاتنا في باريس فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لجور. أهلا بكم.
2: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
1: كريم بيطار، محاضر في معهد العلوم السياسية ومدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، نرحب بكم أستاذ كريم.
3: شكرا على استضافتكم.
1: ومن واشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة حسن نيملي، محاضر في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية. أهلا بكم أستاذ حسن.
4: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: مستمعينا، هل يقترب العالم من اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ هل سيكون هروبا إلى الأمام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل تبادل إطلاق النار ليلا يقدم بالدليل أن واشنطن تطبق مع إيران نموذج اتفاق السلام الذي التزمت به إسرائيل في قطاع غزة؟ هل تأخطأت الولايات المتحدة في تقييم قدرات إيران العسكرية؟ وما أطلقت عليه الولايات المتحدة تسمية الغضب الملحمي، هل ينتهي بالفشل الملحمي للبيت الأبيض؟ ما دور الصين التي يصلها الرئيس الأمريكي في 14 و15 من الجاري؟ ونبدأ من هنا من استديوهاتنا في باريس معك أستاذ فؤاد خوري الحلو. هل تقبل إيران بالمقترح الأمريكي؟ الجميع ينتظر رد إيران على آخر مسودة نقلتها الولايات المتحدة عقب الرد الإيراني الذي تمحور في 14 نقطة، من أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز وأن يكون وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع ترحيل الملفات الخلافية من بينها البرنامج النووي الإيراني.
2: يعني علينا هنا أن ننتظر قليلا قبل ما يعني نستخلص العبر، خاصة أن كان هناك يعني أمور كثيرة متشعبة. نحن نتكلم الآن عن ورقة اتفاق من صفحة واحدة، ولكن عمليا الشيطان يكمل في التفاصيل بين إيران والولايات المتحدة. مثلا وعلى سبيل المثال فقط، نعرف أن حتى الأيام الأخيرة كان الأمريكيون يشترطون أن أولا اليورانيوم الإيراني يخرج من إيران ويؤخذ إلى الولايات المتحدة وليس مكان آخر، وثانيا والأهم أن يكون في إيران مسؤولين يعني منتدبين أخصائيين أمريكيين ليس من الوكالة الدولية فقط وكالة الطاقة الذرية، إنما مسؤولين وخبراء أمريكيين يأتون ليتأكدوا بأنفسهم من سلامة البرنامج النووي الإيراني. وإذا كان الأمريكيون مصرين على ذلك يعني بالمفهوم الإيراني وضع البلاد تحت نوع من وصاية، وهذا ما يعني اليوم يأخذون به على الأمريكيين. يعني أعتقد أن علينا أن ننتظر قليلا، وخاصة إذا كان مسار التفاوض سوف يطول، هذا يعني أن المسار التفاوض سوف يطول تحت الحصار، وهذا السؤال يعني علينا أن ننتظر قليلا. ولكن أريد أن أقول شيئا مهما، أعتقد أن علينا أن نوصف ما هي أهداف الحرب الحقيقية للأمريكيين، لأن في بداية الحرب قال الرئيس ترامب أن هدف الحرب هو إسقاط النظام، قاله في أول، وهذا هو هدف نتنياهو كذلك. عندما تقول ذلك ربما قاله لشد العصب أو لإعطاء نفسه التبرير للحرب، ولكن عندما تقول ذلك إذا أحرزت أي شيء دون إسقاط النظام يؤخذ عليك أنك فشلت، وتعطي للإيرانيين ورقة ناجحة. يعني إذا يمكنهم أن يقولوا إذا أنا صمدت، إذا بقي لي بارودة أضرب فيها أنا منتصر، وهذا خطاب الإيرانيين، وهذا خطاب حزب الله، هذا خطاب كل الحركات الثورية. السؤال هل فعلا هدف الأمريكيين هو إسقاط النظام، أم هدف الأمريكيين كان هم وضعوا ثلاث أهداف، النووي والصواريخ والأذرع في المنطقة، هل ما حاولوا أن يفعلوا هو إحراز هذه الأهداف الثلاثة بالقوة ليس بالتفاوض؟ لأنهم يعرفون أن هذا النظام لن يقبل في التفاوض أن يتنازل عن هذه الأمور الثلاثة. فعمليا الذين فعلوه هو ضرب الإيرانيين لمحاولة إحراز هذه الأهداف قدر الإمكان، والأبعد من ذلك هو إضعاف إيران، ويعني إحراز تغيير في موازين القوى في الشرق الأوسط، وهذا ما نراه اليوم. إذا هذا كان فعليا الهدف ليس إسقاط النظام الإيراني، الهدف تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط. وإذا تراجعت اليوم إيران، كان آية الله الخامنئي يقول نحن نسيطر على 4 عواصم عربية، إذا تراجعت إيران إلى داخل حدودها واليوم يحشرونها في حدودها، يصبح الآن نرى نهوض قوى إقليمية أخرى. هناك محورين، هناك محور إسرائيلي ومتعاطف معه الإمارات العربية السعودية وربما أخرى، ومقابلهم هناك محور سعودي تركي باكستاني مصري، وهذا المحور تدخل في لبنان أخيرا السعوديين خاصة للبحث عن توازن جديد معين. واليوم الصدام أو ربما التفاوض بين هذين المحورين الإسرائيلي والسعودي التركي، لبنان هو ساحة لهذا الصدام وربما لهذا التفاوض. فعلينا أن ننتظر قليلا لنرى فعلا ما هي الأهداف الحقيقية للحرب.
1: أستاذ كريم بيطار، حالة اللا حرب ولا سلم في المنطقة 70 يوما بعد حرب استمرت 40 يوما، استمرت هذه الحالة، يريد الرئيس الأمريكي الخروج منها قبل انتخابات نصفية بدأت تلقي بثقلها اليوم على الناخب الأمريكي، قالوا البنزين ارتفع من 2.80 سنتا إلى 3.40 سنتا. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الولايات المتحدة هي دولة كبيرة المساحة، كبيرة جدا، وتعتمد على التنقل بالسيارات كوسيلة أساسية للعمال وأيضا للموظفين، إلى أي مدى يمكن أن يقبل الرئيس الأمريكي بهذه الحالة القائمة؟ إن ما أتى رد إيران مراوحة جديدة كالجولات السابقة.
3: أعتقد أن الرئيس الأمريكي يود بالتأكيد وضع حد لهذه الجولة الأخيرة من الحرب للأسباب الكثيرة التي فصلها الأستاذ فؤاد خوري حلو، وللأسباب الاقتصادية التي فصلتها، لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية وبالسياسة الخارجية. فمن المفترض أن يلتقي قريبا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يرغب في الذهاب إلى هذا اللقاء ومعه على الأقل اتفاق أولي، وبعد ذلك سيواجه سلسلة من المحطات المهمة في السياسة الأمريكية الداخلية، من بينها الذكرى 250 لإعلان الاستقلال في 4 يوليو July 4, 2026، إضافة إلى انتخابات الميدترمز التجديد النصفي في الخريف. ومن المؤكد أنه لا يستطيع خوض انتخابات التجدد النصفي في كما أنه يحتاج إلى نوع من التسوية، لأن كما ذكرت التضخم مرتفع، أسعار غالية جدا للمحروقات، وهو أيضا يحتاج قبل الانتخابات النصفية إلى ترميم علاقته بالفاتيكان بعد أن هاجم البابا ليو. وقد ربما نسى أو تناسى أن هناك في أمريكا نحو 70 مليون أمريكيين من الكاثوليك، وأن عددا كبيرا منهم يصوت، وبعض منهم يصوت لقاعدته المؤيدة لماجا. يضاف إلى ذلك أن عددا متزايدا من الأمريكيين بات ينتقد طريقة تعامله مع السياسات الداخلية والخارجية على حد سواء. حسب آخر أحدث استطلاعات الرأي، أصبح دونالد ترامب الآن أكثر الرؤساء الأمريكيين إثارة لعدم الشغبة منذ ريتشارد نيكسون. الـ unpopularity rate تبعيته عالية كتير، وحتى داخل معسكره السياسي بدأت شخصيات نافذة مثل توك شو هوست تاكر كارلسون وميغين كيلي وكانديس أوين وحتى العضوة الكونغرس السابقة مارجوري تايلر غرين يوجهون انتقادات متزايدة إليه. في الوقت ذاته بدأ أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس يتحدثون علنا من 48 ساعة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية، وهذا أمر ظل لعقود طويلا ولا يناقش، كان سر معروف ولكن ما كان حدا يحكي عنه. ولأول مرة كمان حسب استطلاع رأي نشرته الفاينانشال تايمز منذ شهر، عدد الأمريكيين يلي بيتعاطفوا مع إسرائيل صار أقل من عدد الأمريكيين يلي بيتعاطفوا مع الفلسطينيين. هذا أمر ما كنا نفكر فيه أبدا من 20 سنة. فيحمل كثيرون دونالد ترامب مسؤولية الانخراط في حرب جديدة لا نهاية لها في الشرق الأوسط، على رغم اعتراضات داخل حزبه، على رغم أنه خاض معركته الانتخابية معركة رئاسية على أساس أنه هو رئيس السلام. وكما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، دخل في هذه الحرب بالرغم من أن نائب الرئيس جي دي فانس كان معارضا، أن وزير الخارجية ماركو روبيو كان متشككا للغاية، ومدير وكالة الاستخبارات CIA وصف الرهان الإسرائيلي بأنه هراء، على الرهان على تغيير النظام بسرعة. وبالرغم من كل ذلك قبل ترامب بطرح نتنياهو ودخل في هذا الحرب، واليوم أعتقد أنه يحاول أن يجد مخرج، ولكن من المهم حفظ ماء الوجه له وللإيرانيين. والطرح الذي تفضل به فؤاد، أي أن تسلم إيران الانريتشد يورانيوم، الإيران اليورانيوم المخصب إلى أمريكا، بعتقد هذا الإيرانيين ما رح يقبلوا فيه، ولكن ربما قد يقبلون أن روسيا كما فعلت بالماضي هي التي تكون الجهة الثالثة التي تقوم بذلك، وذلك خيار مساومة مقبولة من الجميع أعتقد.
1: أستاذ حسن بنيمني، ما هي المدة الزمنية التي يعطيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج من حرب إيران، اتفاق أو لا اتفاق؟ ما هو السائد في الولايات المتحدة بعد التصعيد ليلا، تصعيد رأى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحة صغيرة للنظام الإيراني بعد تعرضه لثلاث مدمرات عسكرية كانت تعبر مضيق هرمز باتجاه خليج عمان؟
4: ترامب منشغل بالانتصار، يريد انتصار بأي شكل من الأشكال. لو قدم له ما يعطيه الانتصار غدا صباحا لأخذه، ولكن المصلحة الموضوعية الأمريكية التي يدفع باتجاهها في هذه الحالة، الجانبان ضمن إدارة ترامب، الصقور والواقعيون، مختلفة عن هذه الرغبة بالانتصار السريع. لا بل نستطيع القول بأنه بعد اختلاف شديد بين الصقور والواقعيين فيما يتعلق بجدوى الحرب، لأنني علي أن أشير هنا إلى أنه لا خلاف داخل الإدارة ولا خارج الإدارة بأن النظام في طهران، نظام الجمهورية الإسلامية في طهران، لا يمكن التعايش معه، أي أن الجميع يريد سقوط النظام. ولكن الاختلاف كان قائما حول كيفية هذا السقوط، هل يكون بفعل إسقاط أي بضربة عسكرية، هذا ما كان يدعو إليه ولا يزال الصقور في واشنطن وهم القائلون بأن النظام يترنح. المسألة هي مسألة مدى القوة التي تخصص لإسقاط النظام، فيما موقف الواقعيين كان ولا يزال بأنه من الأصح العمل على تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة ودفعه نحو الاهتراء، نحو التآكل، وبالتالي تمكين الداخل الإيراني سواء كان الداخل الوطني الطبيعي أو داخل مدفوع بشبكات خلفها الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، بالإضافة إلى الحركات الانفصالية وإلى ما هنالك لإسقاط النظام. إذن هذا الخلاف حسمه دونالد ترامب لاعتبارات ضيقة حقيقة، أي أن المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاستخباراتية، هذا وتلك أفادته بأنه لا جدوى من عمل عسكري على نمط فنزويلا. إيران ليست فنزويلا، ولكن سواء كان الأمر بأنه سعيا لهذا الكسب الآني أو لأمور أخرى أكثر ارتباطات والتزامات من جانبه مع المتمولين الذين كانوا صراحة يقولون نريد هذه الحرب، دونالد ترامب أقدم على الحرب الاختيارية هذه، ورط نفسه، ورط الولايات المتحدة، ورط العالم. ولكن هذه الحرب الميدانية فشلت. الحرب الميدانية فشلت لا يعني بأن الولايات المتحدة تسلم بالهزيمة، ثم تفارق كبير بين فشل آني موضعي وبين هزيمة لا تكون إلا مع انتهاء الحرب. إذن التوافق الصقوري الواقعي اليوم هو على المرحلة التالية من الحرب، وهي الحرب الاقتصادية الهادفة إلى إنهاك النظام، إلى تجريد النظام من خلال هذا الحصار من القدرة على الصمود، سواء لدفعه إلى السقوط تلقائيا أو إلى ضربة عسكرية تأتي لاحقا تسقطه. ما أشدد عليه هنا بالتالي أن المنهجية الأمريكية الحالية بما يقترب من الإجماع، ليس هناك اليوم خلاف داخل طاقم الرئيس، هي بالمثابرة على الحرب الاقتصادية لأنها الوسيلة للوصول بالنظام إلى السقوط. من مصلحة الإدارة بأن لا تنتهي هذه الحرب سريعاً. لماذا؟ لأن الحرب الاقتصادية تحدث، لأنه في حال توصل الجانبان الأمريكي والإيراني بالفعل إلى اتفاق ما اليوم، فإن عواقب الحرب الاقتصادية فيما يتعلق بأسعار الطاقة، بسلاسل الإمداد وغيرها، وهي إلى اليوم لم تحسب في الأسواق المالية ولم تحسب على مستوى الاقتصاد العالمي، سوف تتكشف. هذه عندما تتكشف أشهر قبل الانتخابات، فإن الانتعاض الشعبي على أساس اقتصادي من دونالد ترامب ومن الجمهوريين سوف يؤدي إلى خسارة جمهورية قد تكون مؤكدة اليوم. ولكن إذا ما استمرت الحرب إلى ما يقترب من الانتخابات، فإن إعلان انتهاء الحرب سواء كان إعلانا نتيجة هزيمة إيرانية أو نتيجة صمود إيراني وبالتالي لابد للولايات المتحدة من التراجع، لن تأتي بعده العواقب الوخيمة التي من شأن الجمهور أن يقول مسؤولية أمريكية. أشدد على كل هذا للقول بأن المفاوضات ليست جدية، المفاوضات التي تستثني العديد من النقاط التي هي مهمة أمريكيا لا يمكن أن تكون هي المفاوضات التي تؤسس لإطار بديل عن الحرب. المنهجية الأمريكية قائمة على استمرار الحرب ولكن بالشكل الاقتصادي اليوم. وعلي أن أشير هنا فقط لأن التقرير الذي تقدمت به سيدتي، كما معظم الإعلام يشير وكأن دونالد ترامب هنا يتحدث بعقلانية، الرجل الذي يدعو إلى هو والدولة والإدارة الأمريكية بكاملها والحكومة الأمريكية بكاملها يدعون إلى تجريد إيران من السلاح النووي، بالأمس هدد بشكل وقح وعلني هدد باستعمال السلاح النووي على إيران عندما قال في حال لم توقع إيران على المطلوب منها فإنكم لستم بحاجة إلى تدين ما إذا كان وقف إطلاق النار قائم بل سوف ترون إشعاع واحد كبير يصدر من إيران. ما الذي يعنيه هذا؟ علينا ألا نمرر هذه الكلمات وكأنها طبيعية، ليست طبيعية، ونحن أمام انهيار منظومة عالمية وأمام قوة أمريكية لا تأخذ بعين الاعتبار أي مشروعية دولية بل تتصرف على منطق أن القوة هي صاحبة القرار.
1: نعم أستاذ فؤاد خوري الحلو، هذا ما نقلته الواشنطن بوست أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية النظام الإيراني يستطيع الصمود قبالته بين 3 إلى 4 أشهر، أي عشية انتخابات نصفية يصل لها الرئيس الأمريكي أضعف من أي وقت مضى، متوقع الخسارة الكبيرة للحزب الجمهوري، ما قد يمهد لانتخابات رئاسية بعد أكثر من 3 سنوات مع عودة الديمقراطيين مرة جديدة إلى الحكم. النظام الإيراني على دراية بكل هذه العوامل، أليس اليوم كقطع للطريق يمكن أن نماطل مرة جديدة بالرد ونفتح باب المفاوضات على 30 يوما جديدة للبحث حل في البرنامج النووي الإيراني؟ قطع الطريق أمام الرئيس الأمريكي والاستحقاق على الأبواب أمريكيا؟
2: دون شك أن الرئيس الأمريكي اليوم في وضع سياسي داخلي صعب، ولكن أنا أطرح علي على نفس السؤال، هل من مصلحة الأمريكيين البقاء على الحصار مهما كان الأمر؟ ليس البقاء على الحرب، على حالة الحرب، إنما إبقاء الحصار. يعني عمليا اليوم إذا لا، هناك احتمالين كبار للأمريكيين، إما أن يغزو إيران أو يصاعدوا الأمور العسكرية، القصف على إيران، وربما يحركوا الأذرع الأمريكية في الداخل الإيراني، إن كان الجماعات الكردية أو البلوش، وحتى هناك بوادر في عند عرب الأحواز، الأزريين لم يتحركوا حتى الآن، ونحن علينا أن نتذكر أن خامنئي هو أزري أساسا، يعني علي خامنئي ومجتبى، ولكن كل جماعات داخل إيران التي تمثل بين 40-50% من البلاد لم تتحرك حتى الآن. ولكن إما أن يذهب الأمريكيون إلى الأمام ويصاعدوا ضد النظام، وهذا يأخذ البلاد ربما إلى انهيار الإيران، وهذا ليس من مصلحة جوار إيران، يعني تركيا والسعودية وباكستان ليس من مصلحتهم، لأن إذا صعد الأكراد هذا ليس من مصلحة تركيا، وإذا صعد البلوش هذا ليس من مصلحة باكستان، وإذا صعد حرب عرب الأحواز هذا يفتح نقطة استفهام أمام التفكك، العراق والكويت والسعودية الذي فيهم أقليات، السعودية والكويت في أقلية شيعية كبيرة كثيرا في المناطق النفطية، وأيضا العراق، يعني إذا تفككت إيران يتفكك كل الشرق الأوسط. فالذهاب إلى الأمام عسكريا صعب، وهناك معارضة من كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. البديل هو التراجع، التراجع من دون إحراز انتصار دبلوماسي على الأقل، يعني هذا سيكلف الأمريكيون كثيرا. أنا ما أقوله أن إيران انكسرت ميدانيا، ولكن لم تنكسر في العنوان حتى الآن، والأمريكيون بحاجة إلى هذا الانتصار في العنوان وليس في الرواية وليس فقط في الميدان. فإذا لا يتمكنون من الذهاب إلى الأمام ولا يتمكن من التراجع فسيكون محلهم، وهذا يعني الاستمرار في إطباق الحصار على الإيرانيين بشكل أو بآخر. ويصبح الموضوع إلى أين، يعني أعيد أن أقول ما هو الهدف الحقيقي. إذا الهدف ليس إسقاط النظام فسوف يذهبون إلى نوع من نسميه في الدارج دوزنة، يعني عمليا تحديد حدة هذا الحصار على الإيرانيين، هل هو حصار يخنق النظام أو هل هو حصار يسمح لإيران أن تستمر ولكن بموقع مضعف، يعني بموقع بوضع أضعف. الأبعد من ذلك أعيد وأطرح السؤال، هل هي الحرب فعلا أو هل هو البحث اليوم حول الأهداف الميدانية للحرب أم هو القتال اليوم حول رواية الحرب؟ يعني عندما تقولين أنا أريد إسقاط النظام، وإن لم تسقط النظام أنت أصبحت فاشلة، ولكن هذا يعطيك مشروعية لتستمر في الحصار، لأن يعني هذا العظام أصبح لعين، هذا العظام النظام الكل في العالم كل يقول هذا النظام سيء. هل هو فعلا سيء؟ هذه حرب الروايات، وإذا كانت الرواية أنه سيء ولكن استمر فسنستمر بعداوته وهكذا دواليك، ستبقى المنطقة على هذا الأساس.
1: أستاذ كريم، ما يمكن أن يحدث المفارقة إمكانية وجود دور صيني، توجه إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أيام، ويصلها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة بولايته الثانية في 14 و15 من الجاري. الصين تذهب إليها 80% من صادرات إيران النفطية، تضررت أكثر ما تضررت من حرب إيران، وهي الحاضر الغائب دائما في كل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قناة بنما، في غرينلاند، في فنزويلا، وحاليا في حرب إيران. ما يمكن أن يكون عليه هذا الدور الصيني، وما المطلوب أمريكيا من بكين حاليا؟
3: فيما يتعلق باللقاء المنتظر بين ترامب وكزي جين بينغ الذي سيعقد بعد

0: يعني طبعا علينا أن ننتظر، ولكن لنبسط الأمور، إن لم يكن الرد هو بمثابة سق استسلام،
1: نقول لهم معنما نتحدث عن سق استسلام اليورانيوم الإيراني المخصب، لا نريد القنبلة النووية، سنوقف جميع المفاعلات وسنخرج هذا اليورانيوم الإيراني المخصب من الأراضي.
0: نعم، ولكن الشروط الأمريكية ليست فقط باليورانيوم، نذكر هناك أيضا الصواريخ والأذرع. أنا يعني ربما إن كان الرد الإيراني بمثابة سق استسلام يسمح للرئيس الأمريكي أن يقول أنا انتصرت، ربما سوف يتفاوض على الباقي أو يأخذ ويعطي، ولكن هذا لن يغير الواقع. هو أن كان الطلب الأمريكي على أيضا الصواريخ والأذرع، وسوف مثلا تستمر إسرائيل في ضرب الأذرع خاصة في لبنان، وتستمر أمريكا بحصار كل هذه المعطيات من يعني خاصة الأذرع في باقي المنطقة. أنا أعتقد أن بشكل عام سوف إن لم تستسلم إيران كليا أمام الولايات المتحدة وتفتح يعني تصبح مثل تركيا، تركيا هي عمليا هي تابعة للولايات المتحدة وهي في حلف ناتو، إن لم تصبح إيران مثل تركيا سوف تبقى محاصرة.
1: أستاذ كريم، هل تعتقدون أن إيران ستستسلم؟ سترفع الراية البيضاء؟ سنوافق على جميع هذه الشروط ولو حتى بعد 70 يوم من الصمود؟
2: هذا أمر مستحيل لمن يعرف العقلية الإيرانية والقومية الموجودة في إيران والتروما 1953، الانقلاب على مصدق. أوافق بالكامل على ما قاله الدكتور حسن منيمني، ما تريده الولايات المتحدة من لبنان هو مجرد فوتو أب، بدون الرئيس اللبناني يهزل له إيده لنتنياهو ويخدو صورة لكي يقول ترامب أنه حل الحرب العاشرة. إيران لن تستسلم، ولكن في الوقت ذاته إيران ليست كما يقال قد تحملت الكثير الكثير، أكثر من 270 مليار دولار من الخسائر، خسائر جسمة، وربما لهذه الأسباب وبالرغم من هذه الخسارات ما دامت إيران تغذي حلفائها. فحزب الله تلقى منذ 2024 أكثر من مليار دولار كاش من إيران، فلا بد أن يأتي يوما مثل كل الأنظمة أن هذا النظام، يعني الشاعر محمد المغوط كان يقول أن الطغاة كما الأرقام القياسية لا بد أن يأتي يوما وتتحطم. فلن تستسلم إيران اليوم، ولكن بعد سنتين ثلاثة أربعة عندما الشعب الإيراني يطالب بحريته من دون قصف أمريكي وإسرائيلي لابد أن يسقط هذا النظام في النهاية، ولكن لن يسقط في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. الخطر الأساسي على لبنان، نحن ونتكلم نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق تويت يهدد بقصف لبنان بكامله، بيروت وبعلبك والنبطية وصيدا، على اللبنانيين أن يرجفوا خلال أيام طويلة يقول. فأخشى أن الوضع في لبنان أصبح كارثي، وحتى مهما كانت نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة لبنان في خطر وجودي اليوم.
1: أستاذ حسن منين، بالكلمة الأخيرة لكم حول إيران، ماذا تتوقعون بالدقائق والساعات القادمة؟ حرب، اتفاق، أو لا حرب ولا سلم، هذه الحالة ستتواصل في المنطقة حاليا؟
3: لا، هي حرب مستمرة، ولكنها حرب
1: إرادات
3: وحرب حرب قدرات على تجاوز الحصار من في المقابل نجاح الحصار. نحن أمام اختبار لهذا الحصار على مدى أسابيع مقبلة، وبالتالي إمكانية الانحدار إلى مواجهة ميدانية واسعة النطاق أقول بأنها اليوم محدودة، ليست مستحيلة، لأن الصقور قد يتمكن من إقناع دونالد ترامب غدا صباحا بالعودة إلى الضربة. ولكن لا أعتقد بأننا هنا اليوم، هي حرب اقتصادية على أن نرى نجاعة هذه الحرب وعلى أساسه تكون المواقف الإيرانية والأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لوجور، كريم بيطار محاضر في معهد العلوم السياسية ومدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، ومن واشنطن كان معنا حسن نيمني محاضر في معهد الشرق الأوسط. شكرا لكم مستمعينا، حلقة هذا الأسبوع من برنامج المجلة السياسية انتهت، نلقاكم الأسبوع القادم. كانت معكم من وراء الميكروفون ليال بشارة، إلى اللقاء.

0: الثالثة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. باريس تعلن عودة سفيرها إلى الجزائر واستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. الهجمات الإيرانية الجديدة على الإمارات تخلف 3 جرحى.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الرئاسة الفرنسية عن عودة السفير ستيفاروماتي إلى منصبه في الجزائر بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار انفراج تدريجي للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد أشهر من التوتر وتبادل الاتهامات وتعليق التعاون في عدة ملفات. وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن عودة السفير جاءت بعد محادثات سياسية وأمنية رفيعة المستوى، أبرزها زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوغون نوي إلى الجزائر، حيث أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون بأن السفير مرحب به لاستئناف مهامه. وتعد هذه العودة مؤشرا على استعادة قنوات الحوار بين باريس والجزائر بعد فترة من شبه القطيعة الدبلوماسية. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
2: أعلنت فرنسا استئناف سفيرها لدى الجزائر ستيفاروماتي مهامه بعد استدعائه إلى باريس في أبريل من عام 2025، بعد أزمة دبلوماسية تفجرت إثر دعم باريس خطة المغرب لحكم ذاتي في الصحراء الغربية، ثم تفاقمت مع قضايا أمنية وقضائية متبادلة. وأكد قصر الإليزي في بيان أن باريس تريد الدفع نحو مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وأن عودة السفير تعبر عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بناء علاقات مع الجزائر قائمة على الثقة وواعدة للمستقبل ومنبنية على احترام جميع الذاكرات المرتبطة بالتاريخ المشترك بين البلدين، في إشارة إلى الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر والذي ما يزال يثير توترات متكررة بين البلدين. ويتزامن استئناف السفير الفرنسي في الجزائر مهامه مع زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو إلى الجزائر، حيث تشارك في إحياء ذكرى مجازر 8 مايو أيار من عام 1945 بمدينة ستيف، وذلك في إطار مساع لإعادة بناء الثقة بين البلدين.
0: هذا وجددت باريس مطالبتها بالإفراج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، معتبرة قضيته أولوية في سياق التهدئة الجارية بين الطرفين. كما رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بعودة السفير وبزيارة الوزيرة المكلفة بالقوات المسلحة، معتبرة ذلك علامة أمل وثقة بإمكانية الإفراج عنه قريباً. في أوكرانيا، لم تترجم الهدنة التي أعلنتها موسكو بمناسبة يوم النصر إلى توقف فعلي للقتال، إذ تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بخرق وقف النار، فيما استمرت الاشتباكات على الجبهات وتواصلت الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك وسط تحرك دبلوماسي أوكراني في الولايات المتحدة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من كييف محمد زاوي.
3: على وقع النار لا على وقع التهدئة تبدو ساعات هذا اليوم في أوكرانيا. كييف اعتبرت الهدنة التي أعلنتها موسكو يومي 8 و9 مايو محدودة ورمزية، وطلبت بوقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار. الطرفان تبادل الاتهامات بخرق الهدنة، وقال الرئيس زيلينسكي إن القوات الروسية واصلت قصف المواقع الأوكرانية خلال الليل، مؤكدا أن كييف سترد بالمثل دفاعا عن مواقعها وحياة المدنيين. وقال زيلينسكي أيضاً إن المعطيات الميدانية تؤكد أن الجانب الروسي لا يعمل حتى على محاولة تقليد وقف إطلاق النار على خط الجبهة. إلى ذلك، سجلت هيئة الأركان الأوكرانية أكثر من 200 مواجهة قتالية على خطوط التماس خلال الساعات الماضية. كما تحدثت كييف عن ضربة صاروخية روسية واحدة و99 غارة جوية وإلقاء مئات القنابل الجوية الموجهة، إضافة إلى آلاف الهجمات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي على مواقع عسكرية ومناطق مأهولة. في المقابل، أفادت تقارير أوكرانية وروسية بوقوع هجمات على منشآت نفطية وعسكرية صناعية روسية، بينها مصفاة نفط ومركز تكنولوجي دفاعي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: قال جهاز الأمن الأوكراني اليوم أنه شن هجوما على مصفات تابعة لشركة لوك أويل في مدينة برم الروسية لليوم الثاني على التوالي، في ثالث هجوم من هذا النوع خلال 9 أيام الماضية. وفي تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت الإمارات بأن هجمات إيران عليها اليوم تسببت في إصابة 3 أشخاص بعد ساعات من إعلانها التصدي لصواريخها ومسيرات، وذلك في عقاب تبادل للنيران بين واشنطن وطهران يهدد الهدنة الهشة في الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية صباح اليوم بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأوضحت في بيان منفصل أن الهجمات نفذت بصاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، وأسفرت عن 3 إصابات متوسطة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا بعودتي إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية بعد تغطيتي لمؤتمر التوحد في أبوظبي بدورته الرابعة. شكرا للجميع على متابعتكم الحلقات المعادة من الصحة المستدامة. اليوم سنقدم لكم حلقة جديدة مع طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. دكتور عماد فياض الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى ميدكير في دبي هو ضيف الحلقة اليوم. شكرا دكتور عماد فياض على قبولك أن تكون معنا اليوم على مدى ساعة من الوقت لإلقاء الضوء على الملف التالي: ما علاقة الارتجاع الصامت بالسؤال المزمن؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين الارتجاع الصامت والسؤال المزمن. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة لوضعك الرابط وشكرا للتنسيق لكل حلقات الصحة المستدامة. طبعا تحية أيضا لعادل في قسم هندسة الصوت والإخراج. لكم أنتم جميعا مستمعينا تستطيعون التواصل معنا والتفاعل مع ضيف الحلقة اليوم دكتور عماد فياض من خلال طرح الأسئلة على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك ورقم الاستوديو وطبعا تحت رابط اليوتيوب. أهلا وسهلا بك دكتور عماد فياض. أبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة أتمنى أن تعقب عليها: أجسامنا لا تصمت أبدا، نحن فقط لا نستمع جيدا. ما الذي يقوله لنا إذن الارتجاع الصامت؟ تفضل.
1: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله أنه تكون مفيدة لمستمعيك الكرام.
0: شكرا لك.
1: أولا بالنسبة للارتجاع الصامت، طبعا الارتجاع الصامت من الأمراض اللي هي مستعصية عادة وصعبة التشخيص، والمريض عادة يعاني ما بين التخصصات لإيجاد التشخيص ولإيجاد الحل. هلأ بالنسبة للدراسات، يعني أثبتت الدراسات أنه في نسبة السعال المزمن يعتبر مشكلة صدرية بحتة، ومرات ممكن يكون له علاقة بالنسبة للجهاز الهضمي. فوجدوا أنه تقريبا 20% من الحالات اللي عندها سعال مزمن تعتبر عادة اضطراب هضمي كامن، وعلى رأسه الارتجاع اللي بنسميه إحنا الارتجاع الحنجري البلعومي اللي هي لارينجيو فارينجيال ريفلكس.
0: نعم.
1: وهدول عادة المرضى مضيعوا ما بين التخصصات وبشوفوا عدة تخصصات لغاية ما يصل بيهم المطاف انه يوصلوا لأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب الأنف والأذن والحنجرة بيأدي وظيفته طبعا وبيكشف المريض وبيحوله للجهاز الهضمي على أساس انه ارتجاع صامت. طبعا المريض بيكون ما بربط ما بين الارتجاع وما بين الكحة أو السعال المزمن، لأنه عادة المريض بيكون في عنده ارتجاع صامت، وهذا من تعريفه أنه ما في أعراض الارتجاع. فهي عبارة عن مرض يعني نقدر نقول أنه صعب التشخيص ومتواجد في نفس اللحظة غير مشخص عند كثير من المرضى.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور عماد فياض. سننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين الارتجاع الصامت والسعال المزمن.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة نشرت في عام 2024 في مجلة Frontiers in Medicine إلى أن ما يعرف بالارتجاع الصامت قد يكون سبباً خفياً وراء نسبة ملحوظة من حالات السعال المزمن. ووفقاً للدراسة فإن نحو 20% من مرضى السعال المزمن قد يكون السبب لديهم هو هذا النوع من الارتجاع، والمفاجئ أن أكثر من 75% منهم لا يعانون من حرقة المعدة، ما يجعل اكتشاف الحالة أكثر تعقيداً. هذا، وتشرح الدراسة أن السعال لا ينتج فقط عن وصول الحمض إلى الحنجرة وعن تهيجها، بل أيضا بسبب زيادة حساسية منعكس السعال عبر الجهاز العصبي، خاصة العصب المبهم. أما من ناحية التشخيص فتؤكد أن مراقبة الحموضة لمدة 24 ساعة تعد من أدق الوسائل للكشف عن الحالة، خاصة في الحالات غير الواضحة. وفيما يخص العلاج، توصي الدراسة بالبدء بتغيير نمط الحياة مثل تحسين النظام الغذائي وتعديل عادات النوم، إلى جانب استخدام الأدوية، مع الإشارة إلى أن بعض المرضى قد لا يستجيبون بسبب ما يعرف بالارتجاع غير الحمضي. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الارتجاع الصامت هو سبب شائع لكنه غير ظاهر للسعال المزمن، وما زال يحتاج إلى وعي أكبر وتشخيص أدق لتحقيق علاج فعال.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور عماد فياض، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل هي فعلا محقة؟ هل فعلا هناك 20% من مرضى السعال المزمن قد يكون السبب لديهم هذا النوع من الارتجاع؟
1: طبعا دراسة مهمة هاي، وإحنا لاحظناها عنا في العيادات، ومنشوف إحنا مرات بنوصل لنتيجة إنه أكثر من 20%. هلا بعتمد وين الدراسة صارت، وين مستوى الحياة، طبيعة الطعام، أهمية الوزن، العادات والتقاليد في الأكل مهمة جدا بالنسبة للموضوع هذا. طبعا رغم أهمية هذا الطرح، كثير إرشادات تجبر على ضرورة تجنب التبسيط المفرط لحالات اللي فيها سعال مزمن، ونعتبره أنه سبب الارتجاع. فعامة في الارتجاع الصامت وفي السعال المزمن احنا نحاول نتبع نهج تشخيصي منهجي يستبعد أسباب أكثر شيوعا كمان اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالسعال المزمن. في كثير حالات مثلا بتكون فيها الربو زي متلازمة السعال الناتج عن طرق الأبر سبايرات اللي هي الطرق الهوائية العليا. في عندنا كمان ما ننسى في كثير أدوية ممكن تؤدي إلى الربو، أو في أدوية تؤدي إلى السعال المزمن زي أدوية الضغط اللي هي مسميها الأسي إنهيبيترز. عادة هاي ممكن تعطي سعال، والأطباء حتى مرات يعني بنسوا إنهم يفكروا بالموضوع هذا.
0: نعم.
1: كذلك التدخين والأمراض الرئوية المزمنة هاي مهمة جدا قبل ما نشير لإنه مسألة الارتجاع.
0: نعم.
1: طبعا السعال المرتبط بالارتجاع هو ليس ناتجا فقط عن وصول الحمض إلى الحنجرة، في عنا عدة مسارات اللي تؤدي إلى السعال المزمن. عادة من المسارات هاي في عنا أول شيء التهيج المباشر بسبب المايكرو أسبيريشن اللي هم نعتبره إحنا زي رشفان أو وجود الحمض في القصبات الهوائية.
0: نعم.
1: وهاي عادة نتيجة وصول محتويات المعدة إلى الحنجرة والجهاز التنفسي، بيؤدي إلى التهاب موضعي وتحفيز للسعال. وفي عنا طريق ثاني اللي هو ممكن يؤدي إلى السعال المزمن اللي هو المنعكس المريئي القصبي نسميه الإسوفاجيال برونكال ريفلكس. طبعا هنا عادة بيكون عن طريق العصب الحائر، احنا لأنه الارتجاع بيؤدي إلى تحفيز العصب الحائر اللي هو الفيغاس نيرف، وبيؤدي الارتجاع حتى ولو بكميات صغيرة وغير حمضية إلى زيادة حساسية السعال عند المريض، وبصير في عنده هايبر سنسيفيتي. فالموضوع شوي معقد، وأنا أعتقد أنه 20% هذا لأنه إحنا we paid attention، يعني دورنا على السبب الأساسي واستبعدنا شغلات ثانية، بس أعتقد أنه بيعتمد من دولة لدولة.
0: نعم. يا ترى هل يمكن أن تشرح لنا الآلية الفيزيولوجية لهذه الحالة؟ يعني كيف من الممكن أن يصل الحمض إلى الحنجرة دون الشعور بحرقة المعدة؟
1: هلا عامة في عنا شغلة نسميها إحنا sensitivity، يعني حساسية المريء.
0: نعم.
1: هلا في بعض الناس طبعا أهم شيء الارتجاع لما يكون من المعدة إلى المريء، من المعدة إلى المريء أول مكان بحس فيه المريض الحرقان، وهذا بنسميه الارتجاع الكلاسيكي.
0: نعم.
1: طبعا المريض بيجي هو نفسه بيكون مشخص نفسه وبقول للطبيب أنا في عندي حموضة وفي عندي ارتجاع، هذا الكلاسيكي. في بعض المرضى اللي تكون حساسية المريء غير مفرطة زي الناس الطبيعيين، فالارتجاع بيوصل لدرجة أنه بيوصل للحنجرة بدون ما يشعر فيه المريض، ويؤدي إلى السعال المزمن، ويؤدي إلى أعراض ثانية بنسميها إكسترا إيزوفيجيال مانيفستيشن. زي مثلا الكحة المزمنة، في عنا الصعوبة في التنفس، ضربات قلب سريعة، ممكن يكون في التهاب في الأذن الوسطى، ممكن يكون في نحنحة للصوت اللي نسميها نحنحة أو clearing voice.
0: نعم.
1: ممكن مرات إحساس بلقمة في المريء، زي في واقف له عالق في المريء. هاي كلها أعراض ممكن تكون للارتجاع الصامت.
0: نعم. يا ترى في الحالات المعقدة كما ذكرت دكتور عماد فياض، ما هي الفحوصات التي تبقى أكثر دقة بهدف الوصول إلى تشخيص الحالة الدقيق؟
1: عامة لما يكون في عنا غياب للأعراض الكلاسيكية في كثير من الحالات، التشخيص يجب أن يعتمد على السيرة السريرية، على الأعراض، وما نعتمد عليها فقط، لأنه في عنا حالات كثير معقدة بتكون سايلن.
0: نعم.
1: فهنا نعتمد إحنا على شغلة نسميها قياس حمضية وقاعدية المريء، اللي هي من قيس الحمضية أو القاعدية للمريء 24 ساعة.
0: كيف تقيسون الحمضية؟
1: طبعا عامة احنا في جهاز زي السلك حساس بقيس حمضية او قاعدية المريء.
0: نعم.
1: يدخل عن طريق الانف، من الانف للبلعوم، من البلعوم للمريء، وبنتركه 24 ساعة
0: في المستشفى. يعني يجب ان يدخل المريض الى المستشفى؟
1: لا لا لا،
0: في المنزل.
1: لا، عادة احنا بتم اجراء الفحص في المستشفى، وبعدين المريض بياخذ الجهاز وبروح على البيت عادي.
0: نعم.
1: بعيش حياته
0: مثل الهولتر تبع القلب. نعم.
1: زي الهولتر.
0: نعم.
1: يس.
0: نعم.
1: هذا عادة ليش مهم؟ لانه مرات حتى لو شكيت انه يكون في عند المريض ارتجاع حمضي صامت، ممكن تعطيه أدوية مثبطات الحمض أو أنتي سيكريتوريز، وبتشوف المريض أنه ما استجاب للعلاج حتى لو أعطيه كمية كبيرة من العلاج. فمش شرط أنه الارتجاع يكون حمضي، لأنه مرات ممكن يكون قاعدي، زي المرضى اللي بيكون شايلين المرارة مثلا والارتجاع بيكون قاعدي بدل ما يكون حمضي. فالأدوية النيكسيوم والبانتازول ومثبطات الحموضة عادة ما بتشتغل على هيك مرضى. فالبي اتش متري المونيتورينج اللي هو قياس حمضية المريء 24 ساعة، هذا هو الجولد ستاندرد بالنسبة لقياس الحمضية المريء في ارتجاع ولا ما في ارتجاع.
0: نعم. إذن أحيانا لا تستعملون مثبطات مضخة البروتون في العلاج كما فهمت؟
1: هلا بعتمد على الحالة، يعني إذا
0: نعم.
1: كان المريض عنده أعراض تدل على الارتجاع، لا احنا بنعطي مثبطات للحموضه ونحسن حاله المريض. لكن اذا كنا مثلا اوريدي شاكين في الموضوع وبدنا ندخل المريض على الفحص، طبعا ما بنعطيه لانه بتغير الصوره بالنسبه للارتجاع المريئي. مثل ما ذكرت سابقا احنا بنقيس حمضيه المريء، اما اذا المريض كان على ادويه طبعا راح تكون الصوره غير صحيحه وغير نقول اكيوريت.
0: نعم.
1: فبعتمد على حالة المريض. في بعض المرضى مثلا الكحة بتكون متلازمة معه ولا يستطيع النوم، فهون بنحاول نساعده لغاية ما نحسن حالته، بعدين بنوقف العلاج لمدة 10 أيام، وبعدين بنساوي الفحص.
0: نعم. هناك جدل اليوم في الأوساط الطبية حول الإفراط في تشخيص الارتجاع الصامت، ما رأيك أنت دكتور عماد فياض بهذا الموضوع؟ وهل يتم برأيك أحيانا وصف العلاج دون تأكيد كاف للتشخيص لحدوث الحالة؟
1: هلأ أنا أتفق مع هذا الموضوع، لأنه عارفك لما يكون في عنا شغلة ووصلنا لها أنه والله في ارتجاع صامت والكحة والإجراءات الطبيعية اللي بيعملوها، طبعا المريض عادة بيشوف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، ممكن يشوف أخصائي الصدرية، وبيشوفوا من جهتهم أنه صورة الأشعة طبيعية، الباقي طبيعي، فما بياخذوها بعين الاعتبار. لكن أعتقد أنه في سم مبالغة في الموضوع.
0: نعم.
1: كما هناك في حالات غير مكتشفة.
0: نعم.
1: فمهم جدا انه في حالات مثلا بيكون عندها التهاب الانف التحسسي وهذا بيؤدي الى كحه.
0: نعم.
1: في التهاب الانف الغير تحسسي، في التهاب الجيوب الانفيه المزمن، في تعرض المهيجات البيئيه، في المدخنين، في اللي بيستخدموا ادويه. في بيستخدموا مثلا اللي عندهم ربو ممكن يستخدم البخاخ موسع القصبات الهوائية، وهذا ممكن يؤدي إلى ارتخاء العضلة ويؤدي إلى كحة، يعني بنعتبره سكندري. فالموضوع شوي معقد، ومرات ممكن إنه أي كحة تعتبر كارتجاع. فاللي بدي أشير إليه هنا إنه مش أي كحة معناته ارتجاع صامت، وليس أي ارتجاع صامت يؤدي إلى كحة. وليس مثلا أنه الارتجاع الصامت يؤدي إلى عدة شغلات اللي هي تكون غير طبيعية. فالموضوع لازم يتبع منهج تشخيصي منهجي شوي معقد.
0: نعم، شكرا على هذه الإيضاحات، فعلا هي هامة. دكتور عماد فياض، ذكرت أنه الأدوية أحيانا لا تنفع مع هذه الحالة، يا ترى هل هناك بدائل دوائية؟ هل هناك استراتيجيات حديثة في حال عدم الاستجابة للأدوية الكلاسيكية المعروفة؟
1: هلا طبعا زي ما ذكرنا سابقا انه اذا اعتبرنا انه الكحه المزمنه سببها الارتجاع، فعاده العلاج الاساسي هو مثبطات الحمض في المعده زي النكسيوم والبانتازول. لكن مرات انت لازم انه حسب حاله المريض، يعني مرات ممكن انك تحتاج انك تعطيه كورس لكورتيزون لمده اسبوع 10 ايام لانه ادت الى حساسيه مفرطه للارتجاع.
0: نعم
1: بعطي انا مثبطات للحموضه، بس في نفس الوقت بعطي شيء نحسن أداء الحساسية اللي موجودة عنده.
0: نعم.
1: مرات نعطي أنتي هستامين برضو إلى علاقة بالحساسية،
0: يعني حدث تخريش مرة في المنطقة.
1: أي نعم
0: نعم نعم. إذن إلى أي مدى يمكن أن تكون التعديلات السلوكية مثل ما ينصح بعض المرضى رفع الرأس أثناء النوم، توقيت الوجبات، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النصائح فعالة علميا دكتور عماد فياض؟
1: لا مهمة جدا هاي، لأنه عادة بنلاحظ اللي عندهم ارتجاع وعندهم كحة مزمنة انقاص الوزن مهم جدا. يعني احنا بنعتمد اكثر شيء على تعديل نمط الحياة، المريض ما بكون عارف انه هاي لها علاقة بالارتجاع. فتنقيص الوزن مهم جدا، تجنب الاكل متأخر بالليل مهم جدا. مرات حتى نسأل المريض انه يرفع رأس السرير من أرجل السرير 10 سنتي وليس عن طريق المخدات، لأنه هاي تؤدي إلى تعب على الرقبة. برضو نوعية الأكل، تقليل الدهون والكافيين، هذول مهمين جدا. فطبعا من خبرتنا أنه هذا عادة يؤدي إلى نقدر نقول 30-40% من تحسين، بس مش مهم جدا، لأنه عادة الارتجاع مثل ما ذكرنا سابقا صامت. معظم المرضى اللي بيكون في عندهم الارتجاع الكلاسيكي بنشوف عندهم تحسن في نوعية المرض وتحسن في العلاج للي بيكون عندهم الارتجاع الكلاسيكي. لكن عامة اللي بيكون في عندهم الارتجاع الصامت مع السعال المزمن عادة في صعوبة في العلاج وبالنسبة لنمط الحياة.
0: نعم، هل يمكن أن يؤدي الارتجاع الصامت إلى تغيرات دائمة في الحبال الصوتية أو الحنجرة دكتور عماد فياض؟
1: هلأ نعم، في كثير حالات شفناها أن المريض بيكون في عنده بحاد الصوت، ومرة على مرة مرة على مرة بتتغير نبرة الصوت، وحتى قد ما نحاول أنه نقلل من الارتجاع مش راح تقدر تكنسلي أو أنك
0: تلغي
1: تدريجيا أو أنك ترجع لمية في المية. فوجود المحفز، وجود الارتجاع مزمن يؤدي إلى تغيرات في الأحبال الصوتية، وفي منهم في نسبة ضئيلة بس موجودة أنه بتغير في الأحبال الصوتية. يعني في حتى في مطربين بيجونا أنا بيكون في عندهم ارتجاع وهم مش عارفين ليش بحت الصوت وليش النبرة صارت عندهم مختلفة، وهذا عادة بيكون ناتج على الارتجاع.
0: نعم، وبالنسبة لإلهم يعني صوتهم هو مصدر رزقهم، فهم عليهم أن يعالجوا هذه الحالة بشكل سريع. يا ترى دكتور عماد فياض، كيف تختلف الحالة عند الأطفال أو كبار السن؟ هل الأعراض قد تكون أقل وضوحا لديهم؟ الطفل لا يستطيع أن يتحدث مثلا.
1: هلا الأطفال قليل ما يكون، لأنه عادة الأطفال بكون في عندهم الارتجاع مصاحب مرات مع الاستفراغ.
0: نعم.
1: إلا عادة إذا شهدنا إنه في زيادة فارضة في الوزن، عادات سيئة، طبعا بكون في عندهم الأعراض. بس هذا قليل عند الأطفال. بالنسبة لكبار السن طبعا هون بتدخل مسألة إنه كبار السن بصير في عندهم مشاكل في عملية البلع، فمرات بصير في مختلط الموضوع ما بين أسبيريشن إنه بصير الطعام ينزع على القصبة الهوائية ويؤدي إلى التهابات في القصبة الهوائية ويؤدي إلى التهاب الرئة، فشوي معقد بالنسبة لكبار السن، وبالنسبة للأطفال قليل يعني ما نشوف حالات زي هاي.
0: نعم. آخر سؤال دكتور عماد فياض قبل الانتقال إلى المحطة الغنائية ومن ثم أسئلة مستمعين، يا ترى هل لهذه المشكلة الارتجاع الصامت علاقة بمشاكل التنفس أو النوم، وما هي النصائح اليومية للوقاية من هذه الحالة من الارتجاع الصامت؟ تفضل.
1: طبعا بنلاحظ

0: mcdashdualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mcdashdualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و51 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو، عاطف علي صالح، باسم سلوم.

0: من مونتي كارلو الدولية ينطلق برنامج كافي شو. نحيي كل المستمعين ونحيي أيضا أولئك الذين يتابعون برنامج كافي شو في عادة عند العاشرة مساء بتوقيت باريس
1: وصباحا دائما من الثامنة حتى الحادية عشرة دائما بالتوقيت الفرنسي. تحياتنا للجميع. دافيد على الهندسة الإذاعية وراجحة في التنسيق وضيوف كتار في الساعتين المقبلتين يا عاطف.
0: دافيد من مشجعي أرسنال في مواجهة باريس سان جيرمان وانتبه من هذه المقابلة يا صديق ونحييكم أينما كنتم وإلى موعد فقرات هذه الساعة باسم.
1: بعد قليل منكم مع مدونة اليوم مع هند الأرياني بعنوان وداعا وسام قائد.
0: الرشد المالي إن وجد المال مع دكتور هيثم روبي مؤسس فكرة وكتاب الرشد المالي.
1: أما بمذاقات لفائف كريسبي بحشوة البطاطا مع الشيف هناء التميمي.
0: مساحة حرة عن صناعة العود وتاريخ مشوقة عن العود مع شباب رائعين هم ضيوف دائما على مونتي كارلو الدولية.
1: طبعا موسيقي وعازف العود وسام جبران ورح نحكي عن مجموعة أعواد تاريخية أنقذ من الحرب السورية وقام بترميمها أيضا ورحلة في تاريخ صناعة العود في الشرق الأوسط.
0: وبعد أخبار العاشرة مباشرة ينضم إليه زميل وديع في عاني مطولا عن هذا اللقاء الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الأبطال في مواجهة أرسنال الإنجليزي في النهاية الذي سيقام في بودابست.
1: أيضا سؤالنا لكم في عالم الرياضة عاطف مع قرب كأس العالم خلال أقل من شهر وتذاكر 1150 دولار
0: سعر التذكرة وحظر لعدد من مشجعي البلدان، ولكن السيد ترامب يقول أنه مصدوم من أسعار التذاكر ولن يدفع هذا المبلغ لشراء التذكرة. إذن
1: يصدم مرة، هو كل يوم بيصدمنا يعني.
0: وفعلا ونطرح هذا الموضوع للمستمعين اللي يتواصلوا معنا اليوم الجمعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، فلا ندري هو أي يوم في بعض البلدان.
1: صفرين اليوم الجمعة
0: هنا في باريس. هنا. في باريس
1: كل مكان. لا
0: في كل مكان
1: ضيعتني شككتني بحالي إنه ممكن يكون غير يوم بغير مكان يعني على هذا الكوكب بشكل عام. اليوم يوم جمعة
0: هناك يعني. من هم على مشارف يوم السبت.
1: ألا هيك معقولة هيك. شاركونا على الواتساب 0233-7-61-15-28-22.

المؤلف الموسيقي والعازف خالد أمين، يعني هذه المقطوعة ألفت في رثاء الفنان وعازف العود أشرف مكاوي، وهو وفاء الصديق للصديق. نستمع.

0: كانت هذه المقطوعة في رثاء عازف العود أشرف مكاوي، وهي للموسيقار والمؤلف خالد أمين الذي رسى صديقه بها. نتابع معكم برنامج كافي شو إلى أولى فقرات هذه الساعة، ومدونة اليوم بقلم هند الأرياني بعنوان وداعا وسام قائد.
1: ذهبت لحسابي على إكس لأقرأ آخر رسالة بيني وبين وسام قائد. شعرت بالثقل عندما تذكرت عدد الأشخاص الذين أعرفهم وقتلوا بسبب الحرب أو ماتوا كمدا، وآخرهم الشاب الذي عمل لسنوات من أجل التنمية في اليمن وتم اغتياله في عدن، وسام قائد. بحثت بين رسائلنا ووجدت رسالة أطمئن فيها عليه بعد أن داهم الحوثيون منزله قبل ما يقارب العامين. وقتها قال لي أنه هرب سريعا إلى عدن، نجا بحياته من السجن الذي قضى فيه الكثير من العاملين في المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة أعوامهم الأخيرة. توقعت أنه سيهرب إلى بريطانيا، البلد الذي يحمل جنسيتها، ولكنه قرر أن يعمل من عدن من أجل مصلحة بلده الأول اليمن، ظنا منه أن عدن أكثر أمانا لأنها معقل الحكومة، بينما الحكومة تقيم خارج البلد، فالبلد أصبحت معقلا للجماعات المسلحة التي لا ترحم. في رأس تغريدات وسام هناك تغريدة اختار أن يجعلها مثبتة في قمة صفحته، تقول: دائما ما يسألني الناس عن سبب بقائي في اليمن. عندما اندلع الصراع غادر معظم أصدقائي وعائلتي البلاد. عندما ألتقي بأشخاص مثل عزيزة أعرف أنني اتخذت القرار الصائب بالبقاء. أشعر بامتنان كبير وفخر لمساهمتي ولو بجزء بسيط في إحداث تغيير إيجابي. كانت تغريدته تعليقا على مشروع ساعد فيه صيادة سمك اسمها عزيزة، وبسبب الحرب فقدت عزيزة محرك قاربها وتوقفت عن الصيد. بعد أن حصلت على محرك جديد تمكنت من العودة إلى البحر. ضاعفت دخلها اليومي 3 مرات، من 20,000 ريال في رحلة صيد واحدة إلى 60,000 ريال. هذه قصة عزيزة، ولكن هناك الكثير من القصص لمشاريع ساهم فيها وسام، مثل دعمه لزراعة البن والكثير الكثير. نعى سفير الاتحاد الأوروبي وسام قائد قائلا: مصدومون لاغتيال وسام قائد في عدن اليوم. كان وسام بصفته نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية مخلصا لوطنه، وعمل دون كلل لمساعدة ملايين من الناس في مختلف أنحاء اليمن. خالص التعازي لعائلته، يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وأنا أقول: آسفين يا وسام، هذه البلد لم تعد تحتمل أمثالك، لقد أصبحت موطئا للمجرمين والقتلة. الرحمة لروحك، ولنا لقاء. هند الإرياني.

0: معكم دائما إذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. تحياتنا للجميع. وطبعا يعني عن موضوعنا لليوم عاطف وقرب كأس العالم بعد أقل من شهر, أسعار البطاقات الغالية, الحرب الموجودة بالمنطقة, ويبدو أنه الفرحة الوحيدة اللي عم بتصير كل 4 سنين يعني فرحة كرة القدم وكأس العالم ما راح تكون كاملة يعني السنة.
1: هناك مخاوف جدية فعلا باسم من إقامة هذا المونديال الذي سينطلق بعد أقل من شهر, وهناك الكثير من التناقضات والكثير من الآراء المتضاربة حول أسعار التذاكر, حول الدول التي ستشارك, خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن المونديال سيقام في كندا والمكسيك أيضا والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس ترامب يدخل على الخط ويقول لن أدفع هذا المبلغ, تفاجأ بأنه سعر التذكرة تجاوز $1,000, وأيضا هذه غريبة, ويلوح أيضا بتدخل ضد الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. كل ذلك صب الزيت على النار. إذا ننتظر ونحيي كل المستمعين وتواصلوا معنا حول موضوع اليوم.
0: تحياتنا لكل يلي بس عم بيصبحوا علينا كمان على الواتساب 0233-761-15-28-82. وبما أنه الأوضاع الاقتصادية عاطف هالأيام يعني في تضخم, أسعار نفط عم بتزيد, سلع عم بتزيد, طيران كمان يعني, ولسه في البداية يعني يقال انه بعض المحللين انه بدنا سنتين كمان اذا الان وقف كل شيء وعاد المضيق, مضيق هرمز ليفتح من جديد حتى يرجع العالم الى ما قبل هذه الحرب الدائرة.
1: نعم, ونحن موجات الغلاء لا نشعر بها الا عندما تصل الى اسعار الخبز فقط, هذا هو المؤشر الوحيد لنا ولعامة الناس او لسواد الناس على هذه الكرة الارضية. نحييكم ولحظات ونربط الاتصال بضيف كوتشينج.

0: من مونتي كاردو ليو برنامج كافي شون. حي دافيد في الإشراف التقني وراجحة في الإعداد. كوتشينج نصائح هذا الصباح مع دكتور هيثم الروبي، مؤسس فكرة وكتاب الرشد المالي. صباح الخير دكتور هيثم.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك.
0: أولا سعداء بك وشكرا على هذا الكتاب المهم، وفي هذا الظرف الخاص والمهم أيضا حول العالم، تضخم وحروبات وغلاء وأزمات مالية أيضا حول العالم. أولا يا ريت نتعرف ما معنى الرشد المالي.
1: طيب خليني أقول لك الأول الفكرة جات لي إزاي. الفكرة جات لي من زي ما حضرتك تفضلت إن التضخم العالمي بدأ وصل لمراحل عالية جدا.
0: نعم.
1: وإن إحنا كأفراد مهما نشتغل ومهما نكسب بتحس إن إحنا واقفين في نفس المكان.
0: تماما.
1: لأن بكل بساطة التضخم بيأكل أموالنا. النقطة الثانية الأهم إن إحنا بقى الديون، نسبة الديون العالمية بدأت تزيد بشكل كبير. يعني الدين الحكومي طبقا لآخر إحصائيات واصل ما يقارب من 95 تريليون دولار، ديون الأفراد قطاع الأفراد والأسر من 60 لـ65 تريليون دولار. إحنا أصبحنا مديونين بعمر إحنا مش عارفين هنعيش ولا لأ. فده حقيقة، يعني كل واحد فينا يحمل ثقل وهم دين لـ10-15 سنة هو مش عارف هيكون موجود فيهم أصلا ولا لأ.
0: صحيح.
1: كان في مصطلح سائد في الفترة دي هو الحرية المالية، وإزاي إن أنا أكون حر ماليا. فكرة الحرية قايمة على كثرة الأموال اللي بيجيلك من بره، وللأسف كثرة الأموال اللي بيجيلك من بره أو الإيراد ده شيء خارج نطاق التحكم. أنا ما أقدرش أتحكم هيجيلي كام.
0: هذا بالنسبة للأفراد، عفوا المقاطعة، هذا بالنسبة للأفراد أم للدول؟
1: حتى سبيشال كمان للدول. يعني طيب. الفكرة بدأتها بالأفراد.
0: نعم.
1: لكن يمكن تعميم الفكرة بشكل ما.
0: نعم.
1: أو بآخر. لكن بالنسبة للأفراد فكرة إن إحنا بننتظر اللي جاي من برة. طب ما أنا الأول أدير اللي موجود عندي، يعني أنا أقدر أدير فلوسي، أعرف أضبط مصروفي، أضبط ادخاري، أضبط الأصول وتملكها، فبالتالي هقدر أتحكم في اللي موجود عندي. دي فكرة الرشد المالي بكل بساطة.
0: طيب يعني الرشد المالي مرتبط بالدخل أم بطريقة إدارة المال دكتور
1: الروبي؟ الرشد المالي بطريقة إدارة المال.
0: طيب
1: أكثر.
0: طيب يعني ما الفرق بين الحاجة والرغبة في الإنفاق على قلة؟ يعني
1: جميل جدا، هو دي نقطة مهمة جدا، ودي اللي بتفرق في فكرة الإنفاق المهدر أو بنسميه إحنا الشراء العاطفي. فكرة الفرق ما بين الوونس والنيد، ايه اللي انا محتاجه وايه رغبتي. مثلا احنا دلوقتي كل واحد فينا محتاج عربية لكن او سيارة. طب لكن المشكلة تكمن في ايه نوع السيارة. يعني الاحتياج هو انك محتاج الشيء، لكن الرغبة نوعه هيكون ايه، ماركته هتبقى ايه. دايما الفرق بين الرغبة والاحتياج يمثل فجوة في الانفاق للأسف بتتحول لدين في فترة ما.
0: طيب يعني الآن هناك كما ذكرت أنت هناك غلاء، موجة غلاء، والمديونية الأفراد حول العالم هم لا يعرفون إن كانوا سيعيشوا هذا الوقت لتسديد هذه الديون أم لا. يعني الأزمة عامة والناس تساوت في الحوجة إلى المال باستمرار، وهناك يعني والثروة أصبحت مكدسة في أيادي قليلة حول العالم يعني للأسف. الآن مع هذه الموجة، موجة الغلاء، وأيضا أخذ سلفة من البنوك والقروض، أيضا هي هلكت عدد كبير من الناس وعدت بهم إلى التهلكة أو إلى الانتحار كما نقول. كي أسرة لا تمتلك هذا النوع من المال، وأنت تتحدث عن الادخار، كيف لها وهي لا تملك أصلا مال؟
1: جميل، رائع سؤالك، رائع جدا. هي الفكرة في ترتيب الأولويات قبل الادخار.
0: طيب.
1: يعني الأول أنا مثلا جالي الإيراد أو الراتب اللي بيجيلي أو المعاش التقاعدي، أي دخل بيدخلي من أي شيء، الدخل اللي بيدخلي ده إيه الأولوية القصوى اللي أنا أبدأ بيها؟ أول شيء تبدأ به هو المصروف، الالتزامات الثابتة، إيجار، كهرباء، مياه، إنارة، إنترنت. ليه؟ لأن عدم دفعي للالتزامات دي في توقيتها المحدد يعني أني أنا سأتكلفها مرتين، يعني ولنكن فاتورة الكهرباء عندي مثلا $100.
0: طيب
1: جاء الوقت انها تدفع، انا قلت مش هدفعها دلوقتي وهتفسح $100 او هطلع اتعشى بره $100. انا فعليا فعليا بالارقام انا تكلفت $100 مرتين، مره لاني ما دفعتش الفاتوره فانا مضطر ادفعها بعد كده، ومره لاني تعشيت بيها، فانا كاني صرفت $200 مش $100. لذلك المفهوم المفهوم اللي احنا بنيينه في الرشد المالي قائم على فكره ايه؟ ان انا الاول ابدا بالتزاماتي، وصدقني المصروف اللي ما بيتصرفش في وقته بيتحول الى دين والتزام. ما هو نشأة الديون والالتزامات بتيجي منين؟ منك ما بتصرفش او ما بتدفعش كل شيء في ميعاده، وبالتالي تاخيره يحوله المصروف والتزام. طيب صرفت المصروف وتبقى مبلغ، ابدا بقى في الادخار، ابدا في الادخار.
0: طيب يعني هذا بيقودنا لسؤال، وانت ضربت هذا المثل الجميل انه بكون انا صرفت $200 وليس $100 عندما اتعشى واتسلى $100. هل الثقافة العربية تهتم بالتثقيف المالي؟ هل لدينا الثقافة الكاملة في إدارة المال وصرف المال، ام هناك إشكالية فعلا في الثقافة عندنا؟
1: والله للأسف يعني، وانا يمكن احتكيت بمعظم الدول العربيه بحكم عملي وخبرتي في القطاع المالي اكتر من 18 سنه.
0: نعم.
1: المال ليس ماده اساسيه من المواد الدراسيه اللي موجوده عندنا.
0: نعم.
1: لو بحثت في مصادر التعلم لعلوم المال هتفاجئ تلاقيها يا اما من صديق، يا اما من بعض الرجال المبيعات اللي لبسوا دور المستشار المالي او المؤتمن المالي او هكذا، يعني مثلا شركات التامين، البنوك، وكالات السيارات. انت اي واحد فيهم لما بتكلم معاك ما بيقدمش نفسه انه رجل مبيعات، بيقول لك انا مستشار في البنك، انا مستشار في شركه التامين، وانت محتاج تشتري الوثيقه دي. فلذلك للاسف احنا بناخد مصادرنا عن الثقافه الماليه من اماكن غير موثوقه في الأساس، وما بيكونش مهمته إنه هو يفهمني قد ما هو يبيع ليا. نعم. وده لو حضرتك عملت في القطاع البنكي أو أحد من المستمعين شغال في القطاع البنكي يعرف ده، كتير جدا من العملاء مضوا على اتفاقيات حصول على قروض وأموال أو شراء سلع من البنوك، وتفاجأ بعد كده بشروط مخفية جوه العقد.
0: نعم. طيب.
1: زي زيادة سعر الفايدة أو كده، وبالتالي يعني للأسف أصبح من الغارمين يعني.
0: يعني الموروثات والثقافة والعادات اللي عندنا في العالم العربي أيضا هي تشجع على الصرف غير الرشيد. يعني عندكم مثل، وأنت مصري أستاذ هيثم، يعني أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يعني خلاص باظت على آخر.
1: ده خلي بالك ده في أمثال، ده يعني ده في أمثال أكبر من كده كتير.
0: نعم.
1: وانت عارف ان الأمثال بتعكس ثقافة الشعوب.
0: تماما.
1: والفكر السائد عندهم.
0: طيب.
1: فللأسف ده في ناس كمان بتتجنب المال نهائيا، يعني في بعض الأمثال الشعبية كمان اللي هي بتحط المال في أقل الدرجات في بعض الثقافات برضو في الدول العربية، اللي هو لما يشوفوا حد غني أو معاه فلوس بيقللوا، يقول لك يا أخي ده هيتحاسب عليهم، ده هيخلصهم إمتى، ده
0: إمتى هيصرف،
1: انت هيصرف. فبالتالي الثقافه الماليه للاسف عندنا محتاجه اعاده بناء بشكل ما او باخر، ومن هنا نبعت معايا فكره الرشد المالي.
0: طيب يعني ونحن نقترب من نهايه هذه الفقره، ما هي اول مهاره ماليه يجب ان يتعلم الشباب ونحن نتحدث عن جيل المستقبل؟
1: اداره المال، حسن اداره المال.
0: نعم.
1: العرب زمان قالوا جمله تنسب، يمكن أن تنسب، يعني أنا حاولت أتحقق منها لكن يمكن أن تنسب لأحد الصحابة، اللي هي جملة لا مال لمن لا حسبة له. أي حد ما بيمسكش ورقة وقلم ويحاسب نفسه ويعرف دخله قد إيه وصرف كام وبيصرفه فين، للأسف للأسف حتى لو كسب أكتر لن يستطيع، لأن المال ليس بكثرته ولكن بحسن إدارته. أهم من كثرة المال إنك تكون بتعرف تديره.
0: طيب دكتور هيثم الروبي، وأنت يعني تكتب هذا الكتاب الرشد المالي، يا ريت تعمل نسخة مبسطة لأطفال المدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة كفقرة فقط لكي ننغز الأجيال القادمة من هذه الأمثال، أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
1: فعلا فعلا والله عندك حق، انا فعلا كنت بفكر في موضوع الاطفال ان احنا نحوله للقصص، وان شاء الله الفتره القادمه نبذل جهد في النقطه دي انا والفريق اللي موجود معايا، وان شاء الله نطلع حاجه للاطفال باذن الله.
0: يعني دكتور هيثم الروبي شكرا شكرا، وانت مؤسس فكره وكتاب الرشد المالي كنت معنا، وكل هذه النصائح والارشادات مهمه للغايه، واكيد سنلتقيك في حلقات قادمه.
1: شرفني طبعا في اي وقت، واهلا بكم، صباحكم جميل يا رب.